الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هالضو والنغمة اللي بتطفي نسمي يمحي هالعب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة
1: FM 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. وخليه

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح عليكم بالخير مستمعين الأحبة ومتابعين عبر منصاتنا المرئية في يوم جديد وصباح جديد من صباحات برنامج الشبيبة. وبكل خير إن شاء الله. نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة وسعيدة، ونسأل الله فيها الخير والتوفيق والبركة والسداد بعون الله، وأيضا نسأل الله السلامة لكم في دروبكم ومشاويركم في هذا اليوم وفي هذا الصباح. إن شاء الله نستفتح الأسبوع معاكم بخير وبركة وسعادة، ويكون أسبوع حافل بالإنجازات، ولو كانت إنجازات بسيطة بالخير إن شاء الله، ونختمه أيضا بالخير. ما دايما أقول أنا في برنامج الصباح، صباح الأحد اللي يحبك الأحد. أتوقع خلاص إحنا تصالحنا مع فكرة يوم الأحد واللي يجي مع يوم الأحد، خلاص توصل مرحلة أنك هذا دوام والدوام لله، ولازم نمشي في الحياة ونشوف مسعانا ونشوف يومنا ونقلل تدمر قدر الإمكان. على كل حال نصبح بالخير عليكم في صباح الشبيبة، بنكون معاكم من الحين إن شاء الله للتاسعة صباحاً.

أهلا وسهلا فيكم في صباح الشبيبة من جديد. مستمعينا الأحبة، نروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، الموضوع اللي نطرحه معاكم بشكل يومي وناخذ آراءكم المختلفة والمتنوعة حول الموضوع. نبدأ الأحد بهذا السؤال اللي يقول: هل كثرة الخيارات سهلت حياتنا أو عقدتها؟ كثرة الخيارات في كل شيء، صار حوالينك عشرات الخيارات لما بتجي تختار أي شيء، فهل الحياة السهلة لما صار كل شيء متوفر وبسهولة سهلت حياتنا فعلا أم عقدتها؟ يعني زمان كنا نشوف آبائنا وأجدادنا لما كانت الخيارات محدودة في حياتهم وفي واقعهم، ولكن كانت الأمور تمشي بسهولة وبسلاسة، وكان في عمل وكان في إنجاز وكان في رضا وقناعة منهم أيضا. ولكن سبحان الله اليوم في 2026 والأجيال الجديدة اللي جت بعدين والتكنولوجيا والإي آي والمستوى اللي احنا وصلنا له في الحياة، من السهولة ومن كثرة الخيارات صار كل شيء موجود، ما في شيء ممكن يخطر في بالك ما تقدر تسويه اليوم أو الحين في هذا الزمان، أو ما تقدر أنك أنت تلاقي له حل، أو مثلا تلاقي له مدخل معين أو طريقة معينة، فصار عندنا خيارات كثيرة. السؤال اليوم اللي يطرح نفسه: سهلت حياتنا هذه الخيارات وكثرتها أو عقدتها؟ على رقم الواتساب 947-999-75 بناخذ مشاركاتكم على السؤال الحلقة لهذا اليوم في صباح الشبيبة. أكيد نصبح بالخير أيضا على كل من يتابعنا على منصاتنا المرئية في منصة إكس. بعد الفاصل بنروح لعناوين الصحف لهذا اليوم إن شاء الله، وأيضا تعرف على تفاصيل لحالة الطرقات في محافظة مسقط.

صباح الشبيبة، ونبدأ مستمعينا الأحبة ساعتنا الأولى معاكم بأبرز العناوين والأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الأحد 20 سبتمبر. استفتح بالخبر الأبرز، جلالة السلطان المعظم يختتم زيارة دولة. غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس الأول جمهورية إنغولا الصديقة بعد أن اختتم زيارة سامية استغرقت يومين. وقبل المغادرة توجه جلالة وفخامة الرئيس حواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية إنغولا إلى منصة الشرف بمساحة القصر الرئاسي، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الإنغولي، وتفقد جلالته حرس الشرف. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني وصافح جلالة الرئيس المودعين من الجانب الإنغولي. استعرض جلالته خلال هذه الزيارة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في الصناعة والتعدين. أيضا البيان المشترك يؤكد تفعيل المبادرات والمشروعات المشتركة وإجراء مشاورات سياسية دورية بين البلدين.

ننتقل إلى أخبار محلية أخرى. في صحيفة الشبيبة، وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 70% إنجاز في مشروع تطوير وتجميل بوابة عقبة الرستاق، ومكونات سياحية وترفيهية جديدة تعزز جاذبية الموقع وتستفيد من الطبيعة الجبلية للولاية. مجلس الشورى ينال عضوية اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية.

مسقط تسجل أعلى نسبة ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية. ألف مسافر عبر مطار صلالة خلال موسم الخريف. الثلاثاء بدء المسح السنوي للمنشآت الصناعية. المنتجات العمانية تتوسع في السوق الروسية.

هذه مجموعة من العناوين بشكل سريع في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم 21 سبتمبر. بإمكانكم تصفح الشبيبة عبر موقعنا الإلكتروني، وأيضا فيما يخص بعض الأخبار المهمة أكيد رح نسلط عليها الضوء إن شاء الله خلال الساعات القادمة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

0: دروب آمنة، نتمناها لكم مستمعين الأحبة وين ما كنتوا تستمعوا لنا في هذه اللحظات. وبننتقل معكم مع الرائد ناصر الراجحي، إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية، للإطلاع على آخر المستجدات في الطرقات لهذا الصباح. أهلا وسهلا بك ناصر الرائد ناصر، صباح الخير.
1: أهلا بك أختي يمانة، وأهلا بكل من يسمعنا عبر الأثير، ونقول دروب سالمة وآمنة أرجوها لكل من يركب الطريق في هذا الوقت إن شاء الله.
0: آمين. نتعرف معك الرائد ناصر على أبرز وأحدث المستجدات التي لديكم لهذا الصباح.
1: ربما أحدث المستجدات هي الحادث المروري الذي كان مكونا من 3 مركبات صنف من النوع البسيط كما تؤكده الدوريات في شارع مسقط السريع بعد جسر معبيل الثالث باتجاهك إلى الداخل. كانت واحدة من هذه المركبات الثلاث قد استقرت في المسار وتعرقل من حركة السير، ونحن نعلم أن هذا الطريق في وقت الذروة الصباحي يعني دائما ما ينشط بالحركة وبه شيء من الكثافة، وربما تداعيات هذا الحادث واستقرار المركبة في المسار وأخذها حيزا في من الحركة المرورية قد يعرقل ويعزز من هذه الكثافة المرورية، فقد يلاحظها مستخدم الطريق في ذاك الموقع. أتحدث بعد جسر معبيل الثالث في شارع مسقط السريع باتجاهك إلى الداخل. رافعة من نقليات الشرطة تتواجد الآن لنقل المركبة من على المسار وإخراجها لإعادة المسار أيضا إلى وضعه الطبيعي. هناك دوريات الشرطة أيضا تنظم الحركة المرورية إلى حين إخراج المركبة من على المسار. ربما هذا أبرز المستجدات المرورية في هذا التوقيت. تبقى بقية البلاغات التي وردت إلى مركز العمليات تم التعامل معها في وقت سابق، توجد فقط الآن كثافة مرورية بطبيعة الحال معتاد عليها مستخدم الطريق على اعتبار هناك كثافة مستخدمي الطريق وقت الذروة الصباحي بداية أسبوع عمل. هناك أيضا عدد لا بأس به ممن أيضا يقصدون محافظة مسقط، فهناك حركة نشطة للقادمين من مختلف المحافظات وعلى مفترقات الطرق المتصلة أيضا بالطرقات الرئيسة باتجاه مسقط وإلى الداخل، أيضا الطرقات الرئيسة شارع 18 نوفمبر وشارع مسقط السريع وأيضا شارع سلطان قابوس به شيء من الحركة النشطة قد يلاحظها مستخدم الطريق بدءا مثلا في شارع سلطان قابوس من دوار الزلفة مرورا بكل من جسر الخوض والموالح. هناك حركة نشطة تؤثر على تباطؤ السرعات على المركبات، وفي المقابل أيضا شارع مسقط السريع مداخل ومخارج الجسور، أيضا جسر الرسيل الذي يغذي القادمين من محافظة الداخلية أيضا به شيء من الكثافة المرورية، ولكن الحركة تبدو أفضل بعد جسر المطار القديم باتجاهك إلى الداخل. في المقابل أيضا القادمين من العامرات سواء عن طريق وادي عدية أو عن طريق عقبة العامرات بوشر أيضا على امتداد الدوارات أيضا هناك شيء من الحركة النشطة. هناك انتشار أيضا مروري سواء دوريات مرور أو دوريات المراكز المختصة لتنظيم الحركة المرورية، وأيضا إيجاد بعض الحلول المرورية المناسبة لضمان تدفق جيد من المركبات وضمان الانسيابية، وأيضا تسهيل حركة الحافلات لطلبة المدارس والتعامل الفوري إذا ما استجد أي مستجد مروري ومراقبة المشهد المروري بشكل عام. فقط نقول لمستخدم الطريق ممكن أن تمر ببيئة مرورية متأثرة بحركة نشطة وكثافة مرورية، عليه أن فقط أن يتصف يعني بإجراءات السائق الواعي والوقائي ويحافظ على مزاجيته العالية أثناء السياقة، ونرجو لهم إن شاء الله وصولا سالما آمنا إن شاء الله.
0: آمين، بركة جهود، ونتمنى إن شاء الله صباحات آمنة سالمة لكل مستخدمي الطريق لهذا اليوم. شكرا لك الرائد ناصر الراجحي، إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. شكرا جزيلا.
1: على روحك وسعادتك، شكرا جزيلا.

0: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

إذن ننتقل للتعرف على مستجدات حالة الطقس لهذا اليوم وفي محافظة مسقط. الطقس صحو بوجه عام مع فرص لتدفق السحب، أما بالنسبة لحالة البحر هادئ إلى متوسط الموج. في محافظة الظفار غائم جزئيا إلى غائم على الشريط الساحلي والجبال المجاورة مع فرص لتساقط الرذاذ المصحوب بالأمطار المتفرقة أحيانا. وبالنسبة لحالة البحر في محافظة الظفار متوسط الموج. أيضا كان في تنبيه يوم الأمس من الأرصاد العمانية لفرص تشكل سحب والضباب في آخر الليل والصباح الباكر قد تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان وبحر العرب. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، جبل شمس وسجل أقل درجة حرارة 14 درجة.

درجات الحرارة العظمى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية سجلت حمراء الدروع 45 درجة، ومن الولايات اللي تسجل درجات حرارة عالية دمى والطائين 44، السنينة 44 أيضا، والسمائل أيضا 44، 43 في كل من فهود وبهلة وعبري والبريمي، و42 درجة في صور والرستاق والعوابي. هذا والله أعلم بحسب المعلومات الرسمية الصادرة من الأرصاد العمانية، وإحنا أكيد متواصلين معكم مستمعين الأحبة في صباح الشبيبة، وبنروح بعد الفاصل إن شاء الله لتذكيركم بموضوع الحلقة، وبعدها بناخذ جولة في أبرز الأخبار المحلية لهذا اليوم.

صباح الخير عليكم من جديد مستمعينا الأحبة في محافظة مسقط والباطنة على 97.5 وهناك في محافظة ظفار تردداتنا 98.5. ونروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم، هل كثرة الحياة كثرة الخيارات سهلت حياتنا أو صعبتها؟ ونسيت أيضا يعني ما ننسى أيضا اللي تابعنا عبر البث المرئي على منصة إكس، صباح الخير 9479997. نروح لبعض رسائلكم على رقم الواتساب. سعيد الهشامي يقول السلام عليكم في برنامج صباح الشبيبة، سعد الله صباحكم وصباح الوطن، تحية صباحية لكل الساعين في خدمة الوطن في كل المجالات العسكرية والأمنية والمدنية والصحية والتعليمية. يا مرحبا وسهلا فيك العم سعيد الهشامي، يقول ما تعرفنا على اسم المذيعة. صح، أنا ما عرفت بنفسي قبل فترة، فصوت غير مألوف بالنسبة لك يمكن. العم سعيد معك جمانة زعابي، وأكيد تحية لزملائي وزميلاتي اللي كانوا موجودين في البرنامج الصباحي الفترة الماضية، شيماء السيابي وأبرار المشيفري وعيد الأخويطري، نوجه لهم كل الشكر وكل التحية. راح أكون معاكم إن شاء الله في صباحات الشبيبة الفترة المقبلة. أيضا صباح الخير لأخونا عبد المجيد المزيني، شكرا على هذه الرسالة الصباحية ودعواتك اللطيفة، نتمنى لك يوم سعيد.

إذن هل كثرة الخيارات سهلت حياتنا أو عقدتها؟ هذا هو سؤال الحلقة ليوم الأحد. أعتقد هذا النوع من الأسئلة ما نقدر نروح لي إنها سهلت حياتنا 100% أو مثلا صعبت أو عقدت حياتنا 100%. مثل هذا النوع من الأسئلة من وجهة نظري طبعا إنه يحتمل الاثنين الجانبين. في أشياء أكيد صارت حياتنا سهلة وبسيطة، تكنولوجيا وايد سهلت علينا واختصرت علينا وقت كبير، ولكن في نفس الوقت أحيانا كثرة الخيارات ممكن تشتت الإنسان. يعني ونشوف يعني صرت فعلا ألاحظ اليوم لما جيت أفكر في السؤال أكثر وأكثر، أشوف الكثير حواليني عندهم التردد، عندهم مثلا عدم القدرة على اتخاذ قرار في جانب معين. سبحان الله اليوم ربطت الموضوع قلت يمكن يكون هذا سبب كثرة الخيارات أمامك أو كثرة الـ الـ الـ الـ يعني تيجي تريد تختار في أي شيء مثلا في جانب معين، ما بس أنك بتشتري مثلا، حتى في الآراء وجهات النظر المنصات المختلفة أيضا تدخل ما شاء الله تشوف مليون رأي على موضوع واحد. فالخيارات واسعة واسعة جدا في كل شيء، يعني اجتاحت جوانب حياتنا بأكملها. على الجانب الآخر لما تيجي تشوف أهلنا في قديم الزمان، آباءنا أجدادنا، كانت الخيارات عندهم جدا محدودة في كل شيء، في فرص التعليم، في فرص العمل، حتى في فرص الأشياء البديهية البسيطة في الحياة مثل التنقل، مثل الأكل إلى آخره. فتلاقي إن كان في رضا، كان في سعي، كان في عمل، ولكن يعني فعلي نقدر نتفق عليه ونقوله أنه لكل زمن ظروفه وتحدياته، و يعني كل زمن يجي ومعاه جيل وكل جيل له تحدياته ونظرته أيضا اتجاه الموضوعات المختلفة. فالحياة سبحان الله يعني ما ترجع، صعب أنها ترجع للخلف، بالعكس يمكن حتى كل ما نتقدم للأمام بالوقت ممكن الخيارات هذه تزيد أكثر وأكثر، وممكن الحياة تصير أسرع، وممكن رتم اليوم ورتم حياتنا يصير أسرع.

إذن هل كثرة الخيارات سهلت علينا حياتنا أو عقدتها وصعبتها؟ هذا هو السؤال الحلقة لهذا اليوم، حتى لو ما بتشاركنا في الموضوع ولكن أنا أشوف أنه يستحق أن نفكر فيه، يعني يستحق اليوم نفكر شوي مع نفسنا، قلب الموضوع. هل كثرة الخيارات هذه خلت حياتنا أكثر سهولة، أكثر مرونة، أو صعبتها في جوانب معينة مثلا وسهلتها في جوانب أخرى؟ على كل حال 947-999-75 لكل اللي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة لهذا اليوم.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

إذن بما أنه فلكيا فصل الخريف على وشك الانتهاء وبداية لموسم الصرب، نستعرض معاكم هذه التفاصيل عن أعداد المسافرين عبر مطار صلالة خلال موسم خريف ظفار 2026. سجل قطاع الطيران المدني في سلطنة عمان خلال موسم خريف ظفار 2026 حركة متنامية في أعداد المسافرين والرحلات، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين بمطار صلالة خلال الفترة من 1 يونيو ولغاية 31 أغسطس الماضي 686,808 مسافرين. وبلغ إجمالي عدد الرحلات القادمة والمغادرة 5148 رحلة.

طبعا مستمعين الأحبة، هذا العام يشكل أو هناك زيادة بنسبة 4% عن العام الماضي، ما يعكس الدور اللي يؤدي قطاع الطيران المدني في دعم النشاطات السياحية المحلية باعتبارها أهم الممكنات الرئيسة للوصول إلى محافظة ظفار.

وفي مساحة قادمة إن شاء الله راح نسلطها للحديث أكثر على موسم الصرب وملامح هذا الموسم اللي تبدأ يعني نقول من الآن فصاعدا إن شاء الله في محافظة ظفار. وهذا الشيء دائما احنا نقوله لما يعني لما يجي الحديث عن محافظة ظفار انه ما بعد الخريف هناك موسم اخر اللي هو موسم الصرب بملامح مختلفة بتفاصيل مختلفة في محافظة ظفار. فاللي فات اللي فاتت الفرصة في موسم الخريف عندك موسم الصرب، على العكس تشوف يعني كيف يتحول الخضار والبساط الأخضر في محافظة ظفار إلى يبدأ شوي شوي بالتدريج، يعني تبدأ تشوف هما يسموه موسم الربيع، تبدأ تشوف الزهور في كل السهول في محافظة ظفار، وبعدها هذا البساط الأخضر بالتدريج لونه يتغير إلى أن يصبح يعني أصفر تماما كذا حتى موسم الصرب ينتهي. ولكن هو أبرز ما يعني أكثر شيء نقدر نعرف عن موسم الصرب هو إن شاء الله راح يبدأ في الفترة القادمة من نهاية هذا الشهر وأيضا في شهر أكتوبر.

هذه السنة فعلا يعني ما شاء الله شهدت محافظة ظفار عدد كبير من الزوار، مع أنه هو طبعا أقل يمكن من السنوات الماضية كخريف نتكلم كقوة الخريف، ولكن على الرغم من ذلك تجي ما شاء الله تحجز تذكرة ما في يعني ما في، صعب جدا أنك تحصل حجز عن طريق الطيران. أما اللي بالبر طبعا أمورهم طيبة وسهالات بالسيارة والأمور طيبة. فمن خلال زياراتي لمحافظة ظفار هذه السنة يعني شفت ما شاء الله بالعكس في حركة، في زيارات جميلة. طبعا أنا ما أختلف مع الناس اللي تقول أنا جاي علشان أشوف الخضار والسهول إلى آخر، هذا جانب جميل، هذا الطابع اللي في بالنا والصورة عن محافظة ظفار، بس أيضا الجو حلو، الجو لطيف. نتكلم عن كم درجة الحرارة، يعني متوسط درجة الحرارة 25-26 في النهار تقريبا، فبالعكس تستمتع مع أسرتك ومع عائلتك، الأجواء لطيفة، الأجواء مناسبة أنك تجلس في الخارج تغير شوي من حرارة الشمال أو مسقط. أنا يعني إذا بتسألوني لما أروح محافظة ظفار أروح، لأن الجو أبرد، الجو أحسن في فصل الصيف شهر 7 وشهر 8، ما شاء الله الحرارة في مسقط عندنا يعني حدث ولا حرج. فبالنسبة لي هو شوي تخفف الحرارة بهذه الزيارة الجميلة. بالنسبة للسهول والجبال طبعا محافظة ظفار غنية بأماكن سياحية كثيرة يعني ما نقدر نحصيها ما شاء الله، في الجبل، في الشرق، في الغرب، في كل مكان، فتختار لك مكان جميل. وهذا واحد من الأشياء اللي تميز العائلة العمانية خلال زياراتنا يعني المستمرة، العائلة العمانية تحب تجلس في السهل في مكان حلو مناسب للطبخ، ويلا هذا غداء وهذا الحلويات وهذا السويت الفلاني والسويت الفلاني. فبالعكس حلوة الفكرة أنك تعزز روابط الأسرة، تستمتعوا جالسين في مكان تشربوا قهوة تصوروا، وما شاء الله عاد الحين السوشيال ميديا بس تشوف لك فيديو اثنين، فيديو مثلا اثنين ريلز على خريف ظفار يتحول عندك الانستغرام صلالة صلالة صلالة. عن الكلام هذا شوي متأخر أنا لأنه ما سولفت قبل عن الموضوع، فأنا السالفة عندي متأخرة شوي، المفروض قبل شهر قبل شهرين سولف عن الخريف والتفاصيل هذه الجميلة، بس لأنه أنا أحب أروح دايما في شهر 9 يعني لما تخف الزحمة، لما الأطفال يبدوا المدارس، أصلا الحركة على ظفار كمحافظة تصير أقل، تقدر تحصل تذكرة. هالسنة تأزمنا بموضوع التذاكر صراحة، مع أن الطيرانات المحلية عندنا صرحت أكثر من مرة أنه في زيادة مستمرة لعدد الرحلات من وإلى محافظة ظفار، لكن ما شاء الله يعني في حركة دؤوبة على المحافظة وتزيد سنويا أكيد.

إذن مستمعينا الأحبة، أحمرنا يواصل المهمة في جدة استعدادا لضربة البداية بهمة أمام العراق. يواصل لاعب منتخبنا الوطني تحضيراتهم بتركيز ومعنويات عالية في مدينة جدة خلال المعسكر التدريبي القصير الذي يقيمه، ويهدف إلى منح الثقة للاعبين استعدادا لضربة البداية أمام منتخب العراق يوم 23 سبتمبر الجاري.

وانضم لاعبو النهضة والسيب بعد مشاركات الناديين في بطولة دوري أبطال آسيا، وأجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب في جدة. وكان مدرب المنتخب طارق السكتيوي قد استدعى اللاعبين في حراسة المرمى إبراهيم المخيني، أحمد الرواحي، إبراهيم الراجحي، وحارب السعدي، وخالد البريكي، وعبد المجيد البلوشي، محسن الغساني، جميل اليحمدي، أحمد الكعبي، أمجد الحارثي، عبد الله فواز، زاهر الأغبري، مصعب الشخصي، وغانم الحبشي، وعصام الصبحي، ناصر الرواحي، عهد المشايخي، سلطان المرزوق، خالد الغطريفي، عبد الحافظ المخيني، تركي بيت ربيع، يوسف المالكي، حسين الشحري، الحارث المخيني، أرشد العلوي، ووليد

يسعى طارق السكتيوي مدرب المنتخب الوطني من خلال المعسكر التدريبي القصير الذي يقيمه في جدة إلى منح الثقة للاعبين قبل خوض المعترك الخليجي، وهي واحدة من أهم المكاسب التي يبحث عنها المنتخب الوطني في البطولة. وكشفت اللجنة المنظمة لخليج الديار العربية 27 عن التميمة الرسمية للبطولة ذيبان، واستلهم اسم ذيبان من الذئب العربي في أحد أبرز الحيوانات في البيئة السعودية المهددة بالانقراض. وتهدف اللجنة من خلال تميمة ذيبان إلى تقديم شخصية تفاعلية ترافق الجماهير طوال فترة البطولة، حيث سيكون حاضرا في الملاعب الفعاليات المصاحبة، ويحظى الذئب العربي بمكانة رمزية في الموروث الخليجي، إذ يرتبط بمعاني الشجاعة والذكاء والقوة، كما تعكس التميمة قيم الكرم والضيافة التي تميز بها المجتمع السعودي والروابط التاريخية والاجتماعية بين أبناء دول الخليج.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم قائمة الحكام المشاركين في إدارة منافسات بطولة كأس الخليج العربي 27، وشهدت القائمة حضور تحكيمي متنوع بمشاركة حكام من دول الخليج إلى جانب حكام من خارج المنطقة. ويشارك طاقم تحكيمي من المغرب إلى جانب مشاركة حكام من الأردن والصين وطاقمين تحكيميين من هولندا والبرتغال.

يمثلنا مستمعينا من الحكام في البطولة قاسم الحاتمي، ناصر المسعيدي، حمد الغافري. وأعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن تخصيص 77 جائزة لجماهير بطولة كأس خليج الديار العربية 27، تشمل 75 جهاز آيفون وسيارتين من طراز BYD. هذا وتستضيف مدينة جدة منافسات النسخة 27 من كأس الخليج تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

نسأل الله العون. إذن في مباراتنا الافتتاحية واللي بتكون إن شاء الله مع العراق في يوم 23 من هذا الأسبوع، يصادف يوم الثلاثاء إن شاء الله. الأربعاء بمشيئة الله مباراة الأحمر أمام

0: وسود لازم وسود
1: زي.
0: وسود ولاد العم
1: زي.
0: وسود بحر الطم
1: زي.
0: وسود مشهورين
1: زي.
0: وسود مقبورين وسود رجال قابوس
1: زي.

سجل البطولة العمانية محمد ربيع ووليد عبد الله يقول كلمة. أوه.

بالتوفيق إذن لمنتخبنا الوطني في منافسات خليجي 27، وعندنا 3 مباريات. مباراتنا الأولى مع العراق يوم 23 سبتمبر، ويوم السبت 26 سبتمبر إن شاء الله مع السعودية، ومباراتنا مع الكويت يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

أكيد بنحاول إن شاء الله خلال الأيام القادمة نكثف معاكم آخر الأخبار والعلوم لمنتخبنا الوطني والحصص التدريبية والجديد عن خليجي 27.

نروح لموضوع الحلقة من جديد لهذا اليوم، يوم الأحد، الأحد اللي يحبه كل أحد. إن شاء الله إن شاء الله، يعني إن شاء الله اللي يحبه كل أحد. عن نفسي يعني متصالحة مع يوم الأحد، عقدت هدنة من فترة طويلة من زمان. هل كثرة الخيارات سهلت حياتنا أو عقدتها أو صعبتها؟ 9479997 على رقم الواتساب. اليوم الحياة صارت سهلة والكثير في متناول يدنا، هل هذا الشيء خلينا يخلي حياتنا أسهل، أكثر مرونة، يخلينا نحقق مثلا مبتغانا اللي نريده بسرعة أكبر، بسهولة أكثر، أو أن هي فقط يعني مجرد سبب آخر يزيد التشتت ويزيد الـ يعني الانقسام، انقسامك في الرأي أو عدم قدرتك على اتخاذ القرار؟

مثل ما أنا سبق وذكرت يعني أنه مثل هذا النوع من المواضيع ما نقدر نميل 100% لصالح مثلا خيار معين. كل هذه الخيارات في لها جزء فعلا صحيح، يعني مثلا فعلا أكيد كثرة الخيارات صارت حياتنا أسهل، ولكن في نفس الوقت صار في تشتت وصار في تردد. هذا على الأقل من قراءتي المتواضعة والبسيطة يعني لمحيطي أو اللي حواليني. طيب، عندنا رسالة على رقم الواتساب: أعطي نفسك طاقة إيجابية تدفع بها إلى الآفاق لنفسك حق بأن تسعدها بعبارات تفاؤل. صباحكم نجاحات محققة بالأمل والتفاؤل مع بداية يوم جديد تحققون فيه اللي تتمنوه. وتحية لطاقم الإبداع والتميز، طاقم صباح الشبيبة، فايز الوالي العلوي منصور من العيجة، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير يا فايز. كيف الأجواء معاكم في صور؟ عطينا أبديت كذا معاك. وعندنا رسالة من سعد الجابري يقول: صباح الخير والسعادة والجمال ولكل مستمعين الشبيبة، وأصبح على إيمان وعاهد، أخوكم سعد. صباح الخير يا سعد. قصدك عاهد من عندنا ولا عاهد صديقك؟ وبعدين عاهد عنده واسطة يعني صبحت عليه، عطيته يعني مخصوص، صباح مخصوص. سعد ولا أنتوا وعاهد أصدقاء وإحنا ما نعرف؟ صباح الخير سعد، وصباح الخير على كل مستمعينا في هذه اللحظات عبر تردداتنا في مسقط والباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، وكل من يتابعنا بالصوت والصورة احنا موجودين ايضا. اذا حبيتوا تشاركونا تشوفوا كواليسنا في الاستوديو على منصة اكس على الشبيبة اوفيشال. حاب يشاركنا في الوقت القادم أيضا في موضوع الحلقة على الواتساب 947-999-75.

احنا عندنا مساحة قادمة ان شاء الله مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم، ولكن لحد ما يجهز ضيفنا فكرت اسأل سؤال حلقة اليوم لشات جي بي تي: هل كثرة الخيارات سهلت حياتنا ام

عقدتها. إيش يقول شات جي بي تي اليوم؟ شات جي بي تي طبعاً هو ذكاء اصطناعي، فإيش إيش تتوقعوا إنه راح يقول؟ أكيد بيصف في جانب اللي يقول إنه سهلت حياتنا من ناحية الوصول والحرية، صار عندنا بدائل أكثر ونقدر نختار الشيء الأقرب لاحتياجنا، لكنها صعبتها لما تحول الاختيار إلى مقارنة مستمرة، نخاف نفوت الأفضل ونأجل القرار وما نرضى بعد ما نختار لأن نظل نفكر بالباقي. المشكلة مو في كثرة الخيارات نفسها، المشكلة لما ندخل كل قرار وكأن لازم نطلع منه بالاختيار المثالي. أحياناً القرار الجيد والمناسب اليوم يكفي. ترى شات جي بي تي ذكي، يعني من يعني فعلاً فعلاً ذكي، يعطيك ردود ذكية. شوف أنا من بداية الحلقة أحاول أصيغ الجواب وأرتبه، ما جالسة تطلع معاي. جاء شات جي بي تي بسطرين رتب كل الكلام اللي في راسي. زيدكم من الشعر بيت شات جي بي تي يقولكم: كثرة الخيارات أحيانا تخلي الإنسان يحس إن حياته لازم تكون أفضل دائما، وظيفة أفضل، شريك أفضل، بيت أفضل، حتى نسخة أفضل من نفسه، فيصير بدل ما يعيش اختياره يظل يراجع هل كان في خيار أحسن. عشان كذا النضج مو إننا نختار دائما الأفضل، النضج إننا نعرف وش المهم لنا ونحط له معايير واضحة وبعدها نرضى بقرارنا ونمشي فيه.

في الختام الجواب يقول شات جي بي تي: مشكلة الخيارات تستحق نفس التفكير، اختيار مطعم أو لون أو جهاز ما يحتاج أيام من المقارنة، لكن أحيانا نتعامل معه وكأنه قرار مصيري، ومن هنا يبدأ الإرهاق. يمكن الحل أنه نسأل أنفسنا قبل أي قرار، هل هذا الشيء فعلا مهم بعد شهر أو سنة؟ إذا لا، نختار الأقرب لنا ونرتاح. أما القرارات الكبيرة نعطيها وقتها ومعاييرها، ولها أيضا يعني لها طريقتها في اتخاذ القرار. ولو لاحظتوا هذا طبعا شات جي بي تي شيء مشهور فيه، يعني ما يعطيك يمين أو يسار، يعطيك دائما في النص، فأنت ما تعرف طيب عطيني جواب يعني يا ألف يا باء. لا، هو يحب دائما المنطقة هذه اللي في المنتصف. يعني قال لك سهلت حياتنا ولكن صعبتها، لأن حولتها إلى مقارنة مستمرة. طيب، شكرا شات جي بي تي، هذا كان جوابه على سؤال حلقة اليوم. عندنا ضيف قادم إن شاء الله بعد الفاصل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصاتنا المرئية في هذه المساحة. إن شاء الله بينضم لي الأستاذ خالد بن مبارك العذالي، معلم أول لغة عربية في المدرسة السعيدية للتعليم الأساسي في مسقط. صباح الخير أستاذ خالد.
1: نور وسرور أستاذ جمانة، صباح النور وسرور لك ولجميع المستمعين.
0: يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ خالد، كيف أصبحت وكيف صباح الأحد؟ كيف كان الطابور اليوم؟
1: الحمد لله رب العالمين، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح جديد جميل، يعني مفعم بالحيوية. ربما من الميزات التي نعيشها في السلك التدريسي أن كل أيامنا متجددة مع هذه الوجوه الجميلة البشوشة.
0: يعطيكم ألف عافية. طبعا راح نخوض مع الأستاذ خالد في مجموعة من التفاصيل المختلفة والمتنوعة عن علاقة المعلم بالطالب، وعن أيضا كيف يستطيع المعلم اليوم أن يجعل الحصة مساحة للتفاعل والحوار، بما أنه المدرسة توها يعني ابتدأت قبل أسابيع بسيطة. ففي البداية خلينا نعرف معك أستاذ خالد، كيف يقرأ المعلم شخصية الصف ويكتشف الفروق بين الطلبة واحتياجاتهم؟
1: بداية أستاذة جمانة، يعني دعينا نتفق على أمر. ربما الحديث الذي ستحدث به هو يعني نابع من تجربة شخصية وأيضا معتقدات شخصية. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. بالنسبة للقراءة في بداية العام الدراسي، يعني أنا أعتقد أن أول مهمة للمعلم في بداية العام الدراسي يعني لا تتركز على شرح المقرر، خاصة في الأسبوع الأول من العام الدراسي، إنما يعني لابد عليه أن يقرأ الإنسان الذي أمامه، يعني من خلال السنوات يعني التي لا بأس بها في الميدان التربوي وتعاملي مع العديد من الطلبة بمختلف مراحلهم. يعني أصبحت مؤمن يعني بأن الصف ليس مجموعة متجانسة من الطلبة. لماذا؟ يعني أنت لديك يعني شخصيات مختلفة، بالتالي لديك قدرات مختلفة في ظروف أيضا مختلفة. هنا هم يحتاجون بالتالي إلى طرق تدريس مختلفة. هنا تتأتى يعني بداية القدرة على قراءة ذلك الإنسان. يعني لو أخذنا على سبيل المثال، ممكن أن يعني يأتي طالب بسؤال مباشر، لكن في المقابل يعني بيكون لديك أكيد طالب يحتاج إلى أن تمنحه الأمان، تمنحه الثقة. لماذا؟ لكي يتحدث، لكي يتكلم. فبعض الطلبة يعني قد لا تظهر قدراتهم في الورقة الاختبارية بالذات. متى تظهر هذه القدرات؟ قد تظهر مثلا في الحوار، قد تظهر في المناقشة، قد تظهر في القيادة، قد تظهر في العمل الجماعي. وإحنا يعني عندنا ذكريات كثيرة، ربما الكثير من الطلبة قد يكونوا ذو محصلة بسيطة في الدرجات، لكن في المقابل هم قادة في أنشطة أخرى. لذلك أعتقد بأن المعلم إذا ما لخصنا هذه النقطة يحتاج في الأسبوع الأول إلى الملاحظة قبل الحكم. نعم. وكذلك يحتاج إلى الاستماع قبل التوجيه.
0: كلام جميل أستاذ خالد. كيف تغيرت اليوم علاقة الطالب بالمعلم مقارنة بالأجيال السابقة؟ المعلم كان له هيبة وحضور وما زال أكيد يعني قم للمعلم وفيه التبجيلة، ولكن داخل الصف أو العلاقة فيما بينهم حتى في المدرسة، كيف تشوف التغيرات اللي طرأت على العلاقة ما بين المعلم والطالب؟
1: نعم، شوف أستاذ جمانة، أيضا يعني خلينا نتفق على أرضية معينة. الأرضية هذه أنا من الأشخاص الذي لا يؤمن يعني بعقدة الأجيال أبدا، كل الأجيال فيها الخير بإذن الله. يعني هل العلاقة تغيرت؟ نعم تغيرت كثيرا. يعني أنا ما أحب أقول أن هذه العلاقة تغيرت يعني أصبحت أفضل أو أسوأ. ليش؟ لأن لكل جيل في النهاية ظروفه.
0: صحيح.
1: السابق كانت يعني المسافة ما بين المعلم والطالب أو بين المعلم والمتعلم كبيرة جدا. ليش؟ لأن كانت الهيبة مرتبطة بدرجة كبيرة بمكانة المعلم الاجتماعية، بوظيفة المعلم مباشرة. اليوم أصبح الطالب أكثر انفتاح، أكثر قدرة على السؤال. ليش؟ لأن لديه القدرة الأسرع للوصول إلى المعلومة. لذلك هنا يحتاج إلى معلم في المقابل يستطيع أن يحاور، يعرف كيف يحاور. ما أعتقد أن الطالب في الفترة الحالية يحتاج إلى معلم لكي يلقنه. لكن في المقابل أستاذة جمانة، لو توقفنا عند أمر، أعتقد الشيء الذي لم يتغير أبدا لا سابقا ولا لاحقا أن الطالب ما زال يحتاج إلى القدوة. يعني قد يختلف الطالب مع المعلم في فكرة معينة، وهذا في حد ذاتها يعني ليست مشكلة. المشكلة هي أن يفقد المعلم الاحترام، أو أن تكسر جميع الحدود ما بين المعلم والمتعلم. لذلك أعتقد أن المعادلة الجميلة يعني نكون وسطيين، أن يكون المعلم حازم لكن من غير قسوة، ويكون قريب من الطلاب لكن من غير أن يفقد مهارته. أعتقد يعني السنوات اللي قضيتها في التربية جعلتني أستخلص شيء معين، أن الهيبة الحقيقية أو الهيبة الحقيقية للمعلم ما تتأتى برفع الصوت، تتأتى بماذا؟ تتأتى بالإخلاص، تتأتى بالعمل، تتأتى بالعدل، تتأتى بالاحترام، وكونك قدوة لهؤلاء الطلاب.
0: كلام جميل أستاذ خالد. أيضا اليوم في عصر التكنولوجيا والمحتوى الرقمي وسرعة المعلومة، وأغلب الطلبة صار عندهم هاتف نقال في عمر صغير، أنت كمعلم إيش التحديات اللي تواجهها داخل الفصل بحيث أنك تحافظ على تركيز الطلبة، خاصة إذا كان هؤلاء الطلبة يشوفوا مثلا الإنستغرام أو التيك توك متعودين على المحتوى السريع، فعلشان أنت تجذب انتباههم وتركيزهم لفترة طويلة، إيش تحس الأبرز التحديات اللي اليوم يواجهها المعلم، وكيف يقدر أنه يحافظ على تركيز هؤلاء الطلبة لفترة طويلة نسبيا؟
1: والله شوف أستاذة جمانة، يعني بعيد عن المثالية، أعتقد أن هذا التحدي هو تحدي للجميع.
0: صحيح.
1: سواء الطلبة يعني صغار السن أو حتى الكبار بأنفسهم، يعني أصبح الإنسان الآن يعيش في عصر السرعة. حتى لو سألت أي شخص، بعيدا عن الحوار يعني عن الطالب، لو سألت أي شخص عن بعض التفاصيل الخاصة لديه في غرفته الخاصة يجهلها. فهنا أعتقد أستاذة جمانة أن التحدي يعني ليس في الهاتف في حد ذاته، التحدي الأكبر اللي يعيش الطالب اليوم هو البيئة المعلوماتية السريعة جدا والمنفتحة. ليش؟ لأن بضغطة زر واحدة يعني يستطيع أن يصل إلى عشرات الإجابات. السؤال التربوي الآن يعني لم يعد كيف أعطيه المعلومة، ولكن أصبح كيف أجعله يفهم هذه المعلومة، كيف أجعل هذا الطالب يتحقق من هذه المعلومة، كيف يستخدم هذه المعلومة بطريقة صحيحة. إذن هنا أعتقد يعني علينا أن نعيد يعني النظر. ليش؟ لأن ما أعتقد بأن هذه التقنية هي خصم مباشر للمعلم، وليست خصم مباشر للمدرسة. والدليل أن الوزارة نفسها يعني لديها توجهات مباشرة في توظيف التقنية في التعليم، ويعني ولك في منصة نور يعني خير دليل، توفرت فيها بيئة معلوماتية كبيرة. إذن القضية هنا لا أن أبعد هذا الطالب عن الهاتف أو بالتالي عن التقنية بشكل عام، لكن نعلمه كيف يستخدم هذه التقنية للتعلم. ليش؟ لكي لا تستخدمه التقنية. إذن هنا يأتي دور المعلم في تحويل انتباه الطالب من طالب مستهلك سريع الاستهلاك للمحتوى إلى طالب لديه القدرة على التفكير، لديه قدرة على التحليل، لديه قدرة على المناقشة، على أن ينقد كل ما يصل إليه. بعد ذلك يكون طالب منتج، لأن الاستهلاك لا يعطيك قدرة على الإنتاج.
0: كلام جميل، وانت ذكرت نقطة يعني أستاذ خالد، ما لازم هذه التقنيات تكون هي مثل العدو أو نشن عليها أو معها حرب، بالعكس نطوعها تخدم حياتنا وتخدم أيضا الجانب مثلا أنتم كمعلمين في المدرسة تخدمكم بشكل إيجابي مع الطلاب. طيب أكيد. أستاذ خالد أنت معلم لغة عربية، فاليوم وباعتبارك معلم لغة عربية، ليش يشعر بعض الطلبة أن اللغة العربية يستصعبونها كمادة وأيضا يشوفونها بعيدة عن حياتهم اليومية؟ هل هذا الكلام فيه شيء من الصحة، وكيف ممكن نغير هذه الصورة في أعين الطلبة؟
1: مظلومين احنا معلمين اللغة العربية في هذه النقطة. والله شوفي أستاذة جمانة، يعني أعتقد كوني معلم لغة عربية، يعني أحيانا المشكلة ليست في اللغة العربية ذاتها، يعني المشكلة في الصورة التي تقدم بها اللغة العربية، لأن في الحقيقة وهذا المفهوم يعني ربما الخاطئ، اللغة العربية يعني ليست مجموعة من القواعد أنا أطالب بها الطالب أن يعني يحفظها ثم يصبها لي صبا في الاختبار. أستاذ جمانة، اللغة العربية في الحقيقة هي اللغة التي نحن نتحدث بها، وإن كنا لا نستخدم يعني المفردات الرصينة بشكل كبير، لكن في النهاية هي اللغة التي نتحدث بها. صحيح. أنا اللغة العربية هي اللغة التي أكتب بها إن أردت أن أكتب رسالة. بعيد عن هذا الأمر، اللغة العربية هي اللغة التي تعبر فيها عن مشاعرك، اللغة العربية هي التي تقرأ بها تاريخك، ثقافتك، هي جزء أساسي من هويتك. أبعد من هذا يا أستاذ جمانة، هي لغة تعبدية في النهاية. يعني أنا دائما أقول إذا أردنا أن يحب الطالب منا احنا المعلمين ان يحب الطالب اللغه العربيه، ما اعتقد يعني يكفي ان نقول للطلاب بان اللغه العربيه هي لغه جميله وان نعيش على جمالها. لا، لما نتعاطى في دروس اللغه العربيه، يعني خذي على سبيل المثال اذا قرانا نصا، يعني يفضل ان نقرا نص قريب من اهتمامات الطالب حتى يعيشه. عندما نناقش قضية معينة فلنناقش قضية الطالب ذاته، قضية تهمه في حياته. عندما نطلب منه أن يكتب شيء فليكتب شيء يخصه هو. عندما يحاور لأمر يخصه. إذن هنا لابد أن أكيف اللغة أن تكون هي لغة تعبير بالنسبة له، هي اللغة التي يستطيع من خلالها يعني أن يعبر عن كل ذواته. يعني أنا أرى أن اللغة العربية ليست يعني بمعزل أو عن العالم، وليس المطلوب منا الآن أيضا أن نعزل اللغة العربية عن العالم. يعني الطالب لابد أن يعطى لغة عربية يعتز بها، قادر على تداولها، قادر على الانفتاح بها على العالم الآخر، وقادر أيضا على تقديمها. وليس هنا يعني الأمر هو تحدي ما بين اللغة واللغات الأخرى، كلا اللغات يحتاج إليها الإنسان. وأبسط مثال، أعتقد الآن لو طلب من أي شخص أن يقدم رسالة فهو ملزم أن يقدمها بلغة عربية فصيحة، فالأمر ملزم في النهاية.
0: جميل. بس أنا بهك أستاذ خالد على موضوع الصوت، أحيانا يصير في تشويش في الصوت عندك. ننتقل إلى السؤال اللي بعده، هل أثرت لغة مواقع التواصل والاختصارات والمصطلحات الأجنبية في علاقة الجيل الجديد باللغة العربية، وهل هذا الشيء نقدر نقول إنه هو يعد تهديد للغة أو تطور طبيعي في طريقة استخدامها خاصة مع التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة؟
1: والله يا أستاذة جمانة كل الأسئلة عميقة ما شاء الله. يعني هذه المسألة أعتقد أن يفضل يعني أن نكون يعني نتعاطاها بشيء من الهدوء. ليش؟ اللغة بطبيعتها تتفاعل، بالتالي لابد أن تتطور. الجيل الجديد يستخدم أدوات جديدة للتواصل، هذا يعني أمر طبيعي. صح. وهذا أمر حقيقي، لكن هناك فرق كبير في الاستخدام، وبين أنك تفقد القدرة على استخدام اللغة العربية في الموضع الذي تحتاجه. يعني لا يعيب أنني أستخدم لغات حديثة، ولكن في المقابل لدي القدرة على استخدام اللغة العربية الفصحى متى ما شئت. أنا يعني حقيقة الأمر بعيد عن المثالية، أنا ما أطالب من الطالب أن يتحدث في حياته اليومية وكأنه يقرأ خطبة عصماء، لكن أطالبه إذا كتب لي بحثا أن يكتبه باللغة العربية السليمة، إذا خاطب جهة رسمية أن يخاطبها بلغة سليمة، وهكذا إذا كتب نصا علميا أو أدبيا. لابد أن يمتلك القدرة اللغوية المناسبة. إذن القضية هنا ليست قضية حرب على لغة التواصل الحديثة، القضية أن يعطى الطالب القدرة على المرونة في اللغة، يعرف الطالب متى يستخدم لغة التواصل، أو كما إذا يعني صح المسمى لغة التواصل الحديثة، متى أحتاج. ولكن في المقابل هو على يقين وعلى قدرة بأن لديه القدرة على استغلال واستخدام اللغة العربية الفصيحة متى ما أراد. إذن هنا لابد أن يعطى مرونة والقدرة على الانتقال، لأن أستاذة جمانة اللغة القوية ولغتنا يعني أنا لا أتحدث عنها لأنها كفلت بتنزيل القرآن الكريم بالحفاظ عليها. اللغة القوية لا تخاف من التطور، لكن تحتاج إلى مستخدم هو الذي يعرف قيمة هذه اللغة لكي يقدمها.
0: كلام جميل. ساب خالد، كم سنة صار لك في السلك التدريسي؟
1: انت بتكشفيني بهذه الطريقه استاذ جمانه، والله ولله الحمد خلصت الان 25 سنه.
0: ما شاء الله، هذا بس انا لاني امهد للسؤال اللي جاي. اللي هو ايش المهارات اللي يلاحظها المعلم اليوم يتميزون فيها الاجيال او الطلبه اليوم مقارنه بالاجيال السابقه؟ ايش الاختلاف في المهارات اللي لاحظته؟
1: والله شوفي، اعتقد ان الكل يتفق يعني اذا ما بالغت ان الجيل الحالي لديه ميزات، واعتقد ان اكبر ميزه هي السرعه. ها،
0: سريعين.
1: السرعه، اي نعم، السرعه في الوصول الى المعلومه. يعني على فكره نحن فلنركز على هذا الامر في البدايه، السرعه في الوصول الى المعلومه. عندهم قدره اكبر في التعامل مع التقنيه، لان نحن اولادنا بعض الاحيان هم اللي يضبطون بعض الامور التقنيه يعني. وأيضا في المقابل لديهم جراءة في السؤال، ولديهم يعني انفتاح. إحنا ما نبغى نبالغ، ولكن فعلا لديهم انفتاح لا محدود في مصادر تنوع المعرفة. لكن شوفي أستاذة جبانة يعني والمستمعين، لو أمعنا النظر، هم في المقابل يفقدوا لأمور كثيرة، وللأسف هذا يفقدها ليس الطلبة، حتى الكبار يعني يفقد القدرة على الصبر. هم ما عندهم صبر ولا تأني، مع أن الإنسان مطالب يعني خصلتان يحمد عليهم الإنسان، الحلم والأناف.
0: بس هذا تيجي مع السرعة يعني أستاذ خالد، دام في سرعة يعني خلاص ما في صبر.
1: بالضبط، إذن هذا مقابل هذا، الجيل يتميز بهذه الأمور، لكن أيضا ما الذي يفقده؟ يفقد الصبر، يفقد التركيز، يفقد القدرة المتأنية على الاستماع. على يعني الآن الإنسان لا يستمع كثيرا، دعك عن موضوع الإنصات هذا أمر آخر، لكن لا يستمع كثيرا، هو مستعد للإجابة كيفما أتت إجابته. حقيقة يعني إذا عممنا، نحن نعيش الآن في عصر السرعة شئنا أم أبينا، لذلك أصبح عموم الإنسان والطالب بالأخص هو محتاج إلى المهارات الهادئة. الطالب قد يحصل نعم على الإجابة في ثواني معينة، لكن سؤال أستاذ جمانة، هل يستطيع ذات الطالب أن يجلس مع الكتاب نصف ساعة يجلس مع الكتاب يقرأ هذا الكتاب؟ إذا أعطيته فكرة معينة، هل يستطيع الطالب أن يفكر في هذه الفكرة يعني بعمق؟ هل يستطيع أن ينقد هذه الفكرة؟ هل يستطيع أن يحلل هذه الفكرة؟ إذن أنا أعتقد أن المدرسة ليس دورها الآن أن تنافس الهاتف في السرعة، ولكن أن تقدم شيء، ماذا؟ شيء مختلف، تبني جيل وعقل يستطيع أن يستخدم هذه السرعة بشرط أن لا يفقد عقله الناقص.
0: كلام جميل. أستاذ خالد، إيش هي المواقف اللي تجعلك اليوم كمعلم تشعر بأن أثرك في الطالب يتجاوز الكتاب والمنهج والحصة؟
1: والله شوفي أستاذة جمانة، إذا يعني لخصنا هذا الأمر بصورة سريعة في موقف بسيط، تجد هذا الأمر عندما يقتنع بك الطالب. في أنا بذكر موقف ربما يعني يلخص هذا الأمر. في يوم من الأيام الاعتيادية وأنا أقف في طابور الصباح، طبعا يعني عرف عني نوع من الحزم، لكن إن شاء الله من غير قسوة بإذن الله. فكان أحد الطلبة يعني في المراحل الابتدائية، يعني تقريبا في الصف، لا أذكر بالضبط السابع أو الثامن.
0: أسمحك أستاذ خالد الصوت بس في تشويش شوي.
1: حاليا
0: نعم.
1: فيعني أحد الطلبة كان يعني كذا يراقبني بشكل مباشر، فلفت انتباهي يعني ما شل عينه أبدا من بداية الطابور لحد الانصراف. فجلست مع الطالب هذا على انفراد يعني، قلت له كنت تشوف علي في أمر معين تريد تكلمني في أمر معين؟ فقال لي والله يا أستاذ أنا أتمنى أن أكون مثلك. قلت له كيف بالضبط يعني؟ قال أتمنى أن أكتسب هذه المهابة يعني، القدرة على الوقوف في الطابور، القدرة على الحديث مع كل هؤلاء الطلبة. إذن أعتقد أن الطالب يتأثر بك بشكل مباشر. يعني الطالب قد ينسى درس معين وقد ينسى اختبار معين، لكن لا ينسى أبدا كيف جعلته يشعر بشيء معين. وهذا الشعور يعني بالإيجاب أو يعني عذرا ولو كان بالسلب فهو يحمله معه. وأعتقد أن الكثير منا نحن حاليا عنده ذكريات كثيرة بالخير بإذن الله أو بغير ذلك مع المعلمين.
0: أكيد أكيد أستاذ خالد. ننتقل إلى جانب آخر قبل ما نختم اللقاء، اللي هو جانب الأسرة. أنت كمعلم إيش اللي تحتاج اليوم من الأسرة حتى تكون العلاقة ما بين البيت والمدرسة أكثر فاعلية؟
1: والله شوفي أستاذ جمانة، أعتقد إذا لخصنا هذه النقطة أعتقد يعني جازما أن المعلم يحتاج أكثر ما يحتاجه من الأسرة إلى الثقة، إلى الثقة المتبادلة. يعني أنا ما أطالب هنا ولي الأمر أن يتفق مع المعلم حرفيا في كل شيء وأن يجعل المعلم يعني ملاكا منزلا من السماء، لا، لكن أعتقد أن أي أمر يحدث ما بين الطرفين أعتقد يعني لابد أن يكون في حوار هادئ. أستاذ جمانة، المدرسة ترى جانب معين من شخصية الطالب، شخصية الطالب في المدرسة، والأسرة أيضا كذلك ترى جانب معين من شخصية الطالب وهي شخصية الطالب في البيت. أنت تخيلي معي إذا اجتمعت هاتان الصورتان أعتقد بأن الصورة تكون أكثر وضوح. إذا شعر الطالب بأن هناك رسالة مشتركة ما بين البيت والمعلم والمدرسة أعتقد أن الطالب يسير بشكل صحيح. ولكن العكس، إذا قالت المدرسة أمر معين أو قال المعلم أمر معين وقال البيت يعني عكس هذا الأمر، أعتقد الطالب يعني يصبح في المنتصف. فكل ما تحتاجه المدرسة والمعلم إلى الثقة المتبادلة بين الطرفين.
0: صحيح، وبالنهاية يعني الجهتين أو الجانبين مصلح يعني من مصلحتهم هو هذا الطالب اللي هو طفلهم في البيت وفي المدرسة هو طالب يعني، فبالتالي الجميع يسعى لمصلحة هذا الطالب. طيب إيش هي السلوكيات اللي يمارسها ولي الأمور بحسن نية لكنها تجعل مهمتك أنت كمعلم داخل الفصل أصعب؟
1: والله شوف أستاذ جمان، هذا أعتقد تندرج على نفس السؤال السابق. نحن شوفي خلينا نتفق على أرضية معينة، الأرضية هي يعني أعتقد أن معظم إن لم يكن جميع أولياء الأمور هم في الحقيقة يريدون الخير لأبنائهم يعني يعني لذلك يعني لابد أن نتحدث عن هذه المسألة بنوع من الهدوء. ليش؟ أحيانا من الحرص الشديد لولي الأمر يحاول أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص ابنه، ويحاول بكل طريقة أن يدافع عن ابنه من غير أن يرى المشهد كامل. أحيانا يعني الطالب، وهذه على فكرة تحصل يعني لدينا، ما لا يعرفه الكثيرين أن الطالب أمام المعلم بشخصية وأمام الأسرة بشخصية أخرى. لذلك هنا نحتاج الطرفين أن يستمع كلانا لكلانا قبل إصدار الحكم، لأن الطالب وولي الأمر يعني ما نقول أنه يقف دائما مع المعلم، وإنما نطالبه أن يقول لابنه أنا سمعت منك الآن، دعني أسمع من ماذا؟ من المعلم، دعني أسمع من الطرف الآخر. هنا أنت تحمل ابنك المسؤولية لأي حدث كان يعني. وأيضا من الأمور اللي أعتقد أن نمارسها نحن الآباء بشكل عام أن نحاول أن نزيل كل العقبات ونزيل كل الصعوبات عن أبنائنا. هي في الحقيقة إحنا كآباء ما مطالبين أن يعني نجعل أبنائنا يعيشوا بلا صعوبات، لا أبدا، نحن نربيهم كي يستطيعوا ماذا؟ العيش والتعاطي والتعامل مع تلك الصعوبات. فأعتقد أن الأمر كله برمته هو يعني من باب حسن النية، وقد يكون من باب يعني الرحمة والحب.
0: نعم. اليوم أستاذ خالد، أنت يعني خلال هذه 25 سنة ما شاء الله علمت الكثير لطلابك، ولكن إيش اللي تعلم الأستاذ خالد من طلابه؟
1: والله يا أستاذة جمانة تعلمت الكثير الكثير. تعلمت في البداية، وأكثر ما تعلمته بمعنى أن الطالب لا يختزل في درجة ولا يقيم وفق درجة ولا نسرع في وصفه. أعتقد يعني قد يكون الطالب مشاغب لكن في المقابل لديه طاقات كبيرة. تعلمت أن هناك طالب صامت لا يتكلم أبدا، ولكن من خلف عالم كامل يدور هو في فلكه. تعلمت من خلال الخبرة البسيطة أن أبقى دائما متعلما. علموني بأمانة طلابي جزاهم الله خير، علموني الصبر، علموني أني أراجع أسلوبي يوميا وفي كل يوم، وعلموني بأن الأجيال تتغير وأني لست مطالبا أن أجعل هذا الجيل نسخة مطابقة من الجيل السابق. نحن نعم نريد أن نحافظ على القيام والثوابت والهوية والهوية العمانية واللغة العربية، لكن في الوقت نفسه نريد أن نهيئ هؤلاء الأبناء، نهيئهم إلى العالم المنفتح. وأعتقد بأني معلم وفي نفس الوقت متعلم بشكل يومي، هذا الشيء اللي يجعلني أستمتع خلال هذه السنوات البسيطة.
0: جميل، يعطيك العافية أستاذ خالد. نختم بهذا السؤال، هل في طالب مر عليك وما زلت تتذكره حتى اليوم، وإيش اللي جعله عالقا في ذاكرتك؟
1: والله شوف أستاذ جمانة، يعني خلال مسيرة التعليم أعتقد هناك آلاف الطلبة، وربما يعني السؤال مباغت، فما أكيد أني ما بستطيع أعصر يعني ذاكرتي وأستحضرهم كلهم. لكن في موقف سبحان الله تسألتيني هذا السؤال، وموقف حصل تقريبا الفترة السابقة يعني حتى أشهر. كنت يوم من الأيام يعني مدعو لملكة أحد طلابنا، جزاه الله خير أن أحد الطلبة عندنا الحمد لله رب العالمين أحد الطلبة كان ملكته، فكنت حاضر مع الحضور جميعا مع الأخوة والزملاء والأبناء جميعا. في موقف معين يعني لك أن تعيشي هذا الموقف، ونحن من عاداتنا يعني بعد الملكة أنك تسلم على الرجل وتسلم على الأخوة الحضور وهكذا. استوقفني أن أحد الطلبة ونحن مجموعة ما شاء الله يعني نسلم على بعض، أن الطالب يعني سلم علي بحرارة ويقبل رأسي. حقيقة وقتها تسمرت، يعني أنا ما أكلمك عن طالب صغير، أنا أكلمك عن رجل لديه ابنة معاه يعني. والحمد لله أنه كان ابني معاي. أعتقد أن هذا الأمر يعني حسيت بأن ملخص اعتزاز وتقدير، ملخص يعني أمر أنا بنيته في هذا الطالب. أعتقد أن هذا من المواقف الخالدة ومن المواقف الخالدة الجميلة، أن طلبتنا جزاهم الله خير الدفعة تقريبا هذه من أوائل الدفعة سنة 2000 أو 2001 هكذا، احتفوا بمعلميهم يعني في المدرسة. فكان يعني ذكريات جميلة أن تجد طلبتك وأبنائهم وزملائك المعلمين وأبنائك. أعتقد أن كانت يعني ذكريات جميلة ومشاعر جميلة وأجيال تتوالى.
0: أنا عشت معك أيضا في هذا اللقاء مشاعر جميلة أستاذ خالد، واسترجعت الكثير من ذكريات المدرسة ومعلماتنا، الله يعطيهم الصحة والعافية ويعطيك الصحة والعافية إن شاء الله أستاذ خالد، وإلى مزيد من الألق والتقدم إن شاء الله، وأكيد بيننا إن شاء الله لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لك. إذا في كلمة أخيرة أستاذ خالد.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ جمانة، أنا شاكر يعني ثقتكم وأيضا شاكر صبر المستمعين علي. إذا في كلمة يعني أخيرة، يعني أنا أدعو بالرحمة والمغفرة لكل معلمين الذين تعلمنا على أيديهم وهم الآن ليسوا معنا، وكذلك يعني أشكر كل معلمين الذين علمونا وربونا ويعني أعطونا الأسس التي على أساسها نستطيع أن نعيش هذه الحياة. شكرا جزيلا لكم، أتمنى أني أفدت واستفدت وقدمت شيء يعني يرقى بالذائقة.
0: رأيتك بيضة. شكرا لك أستاذ خالد بن مبارك العذاري، معلم أول لغة عربية في المدرسة السعيدية للتعليم الأساسي في مسقط. أتمنى لك يوم سعيد أستاذ خالد. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.

0: عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
3: إذن وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الصباح من صباح الشبيبة. حبيت أني أختم بهذا الخبر اليوم، انطلاق العام الدراسي في غزة بعد انقطاع دام 3 سنوات. أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن انطلاق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة في ظل ظروف استثنائية بعد انقطاع استمر 3 سنوات بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. ويبلغ مستمعين الأحبة عدد الطلبة المستفيدين من العملية التعليمية في القطاع نحو 541 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 100 ألف في مدارس وكالة الأمم المتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. أسأل الله لهم عام دراسي موفق في أمن وسلام بعون الله. وبكذا نكون وصلنا معكم مستمعينا الأحبة لختام صباح الشبيبة لهذا اليوم. نتمنى لكم يوم موفق ويوم إن شاء الله سعيد فيه من الخير والتوفيق والبركة والسداد. وأكيد ندعوكم لمتابعة مواقعنا على السوشيال ميديا الإنستغرام أو على منصة إكس على العنوان شبيبة أو شبيبة أوفيشل. في تقديم الحلقة كنت معاكم جمانة الزعابية، وفي الإخراج شكرا للمخرج عاهد الزجاري. نشوفكم بكرة، مع السلامة.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابي أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. زيارة جلالة السلطان المعظم إلى بوتسوانا وأنغولا تعزز مكانة سلطنة عمان وتفتح آفاقا لشراكات استراتيجية. تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة باستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر مع دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين، بحثها معالي السيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور وزير الخارجية الألماني. شركة أوتيك تعلن عن تعاونها الجديد مع كاسبرسكي الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني في خطوة تعزز دورها في دعم السيادة الرقمية لسلطنة عمان. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعلن عن فتح باب تسجيل حجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج موسم 1448 هجريا عبر النظام الإلكتروني حج.com خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري إلى 11 أكتوبر القادم. سلطنة عمان تعزز جاهزيتها الوطنية للاستجابة للحوادث ببرنامج تدريبي في مجال الاستجابة لحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعات والنووية أيضا والمتفجرات وإزالة التلوث الطبي بمستشفى خولة. وزارة الثقافة والرياضة والشباب تستعد لتدشين البرنامج الوطني لاكتشاف وتنمية قدرات الرياضيين الموهوبين. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة بعد هذا الفاصل بمشيئة الله. من الآن إلى الساعة الرابعة عصرا تفضلوا بالبقاء معنا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي في البعد الخامس.

0: وخليك شبابي.
1: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: مساء الخير مستمعين الأكارم، حياكم الله في يوم جديد مع بداية هذا الأسبوع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح، وتستمتعوا بهذه الرفقة وهذا التواصل على هذه المنصة، منصة الشبيبة في تردداتها مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، وفي محافظة ظفار هناك 98.5، وأيضا كل من يتابعنا على البث المرئي منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. إحنا حاضرين في مختلف برامجنا مباشرة على هذا العالم الافتراضي، ونفتح كذلك باب للاتصال 24-99-00-00. ذكركم مرة أخرى 24-99-00-00، هذا بالنسبة للاتصال، للمشاركة، للاستفسار، للتعليق أو حتى صناعة محتوى كل حلقة من حلقات البعد الخامس في قادم الوقت. ونذكركم أيضا برقم الواتساب 94-777-9-75، هذا رقم التواصل سواء كان صوتيات أو رسائل الواتساب. في كل حلقة من حلقات البعد الخامس اللي يمتد معكم على مدى ساعتين من الآن إلى الساعة

0: عصرا نحاول أن نقترب من مختلف الموضوعات في مجالات شتى منوعة جديدة، ونختار منها الأقرب، ونظل نرصد ونقرأ ونحلل مع ضيوفنا في الاستوديو أو من خلال التواصل الخارجي عبر الاتصال. مستمعينا الكرام، أول شيء نجدد لكم أهدي التحية في البعد الخامس، ولكن نتحدث أن هناك قارة تضم أكثر من 50 دولة ومليار ونصف إنسان. ثروات طبيعية هائلة لا تزال في طور الاكتشاف، لكنها في المخيلة العربية والعالمية غالبا ما يرتبط أو ترتبط اسم هذه الدول بالمخاطر بالتحديات أكثر من ارتباطها بالفرص. فهل تخطي عمان حين تتجه نحو أفريقيا بثقلها الاستثماري، أم أنها تقرأ المشهد بعين مختلفة تماما، عين مبنية على تاريخ طويل من التواجد من التعايش؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من البعد الخامس، نخصصها بالكامل واحدة من الموضوعات اللي تستحق التوقف عندها مليا. لماذا تستثمر عمان في إفريقيا؟ وهذا هو أيضا مقال. وقبل أن نخوض في هذه التفاصيل، يسعدنا أن نستضيف معنا في هذا الاستوديو في هذا اليوم الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ خلفان الطوقي، والذي كتب مقالا لافتا تحت عنوان لماذا عمان تستثمر في إفريقيا. طرح في رؤيته متان يعني كانت رؤية متأنية في قلمه متعددة الزوايا لهذا التوجه الاستثماري. يا هلا وسهلا فيك أستاذ خلفان، وأنا سعيد جدا بوجودك اليوم معنا في الاستوديو بعد أن كنا الفترة الماضية نحاول أن نقترب من كثير من الموضوعات، ولكن لارتباطاتك كنا نأخذك هاتفيا، واليوم أنك تشرفنا لهو شرف عظيم لنا تواجدك. يا هلا وسهلا.
1: أحسنت، شكرا جزيلا أستاذ حفيظ، أشكرك وأشكر إذاعة الشبيبة، وأيضا أشكر فريق العمل، وأرحب بك وأيضا بمستمعيك الكرام، وأتشرف أن أكون معاكم في أي وقت، أي شيء يخدم المصلحة العامة أنا موجود وحاضر.
0: جميل. طبعا التواجد أستاذ خلفان العماني في شرق أفريقيا ليس وليد اليوم، بل امتداد تاريخي لعائلات عمانية ما زالت هناك. كيف تتحول هذه الذاكرة التاريخية، هذه الذاكرة الاجتماعية إلى ميزة تنافسية حقيقية في عالم الاستثمار؟ وهل الخبرة مع التعايش مع الأفارقة تكفي لبناء ثقة اقتصادية مستدامة؟
1: أولا أشكرك مرة ثانية على الاستضافة. عندما نتكلم عن أفريقيا، نحن لا نتكلم عن دولة واحدة، نتكلم عن 54 دولة. كان العمانيين متواجدين في أفريقيا، في شرق أفريقيا، دول العديدة مثل تنزانيا وغاندا وكينيا وبروندي ورواندا والكونغو، ودول أخرى أيضا قريبة منهم كالصومال، جزر القمر، وموزمبيق. كان لهم تواجد، وما زال بعض العوائل موجودين بمحض إرادتهم، لأنهم تعودوا وعاشوا منذ الصغر ومارسوا التجارة، بعضهم مارس التجارة وبعضهم عايش حياة بسيطة يعني.
0: نعم.
1: فعمان ارتأت منذ البدايات، منذ صندوق الاحتياط للدولة، نحن نتكلم عن 2012-2013،
0: نعم،
1: إنه يجب عليهم أن يستثمروا خارج هذا المحيط. لديهم محفظة كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول الآسيوية، فحان الوقت الآن لنكتشف الفرص الموجودة خارج هذا المحيط. وأيضا نفس الشيء عندما يذهبون إلى هذه الدول، ترى يذهبون بحذر شديد، وأيضا التحرك لا يكون عفوي بدون أي تحضيرات. هي الفرص الموجودة هناك،
0: نعم،
1: في مكاتب استشارية تعطيهم بعض الاستشارات، وفي أيضا أعمال كثيرة قبل أن يتم اتخاذ القرار، وفي مثل ما نقول فلاتر عديدة موجودة في جهاز الاستثمار العماني، وأيضا الشركات الحكومية الكبيرة والتي تحولت الآن أصبحت شركات مساهمة عامة.
0: نعم.
1: فكلها نجاحات، وكل نجاح يقودك إلى نجاح أكبر، فبمجرد أنت وجودك في بعض الدول في أفريقيا مثل بوركينا فاسو، بوتسوانا، أنغولا، تجد فرص أخرى تنتقل من بلد إلى بلد، مثل كينيا، مثل جنوب أفريقيا، مثل تنزانيا. وأيضا نفس الشيء تحركهم لا يعني التحرك خلينا نقول بين قوسين العمياني أنه فقط مجاملات سياسية أو شيء من القبيل، هي تحضيرات كثيرة إلى أن يتم اتخاذ القرار. يعني نتحدث عن شهور إن لم تكن سنوات. جميل. إلى أن ينضج كل شيء ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب. جميل.
0: طيب أستاذ خلفان، عندما نقول يعني أن عمان تتجه استثماريا نحو أفريقيا، ما الذي في اعتقادك تراه سلطنة عمان في القارة الأفريقية وربما لا يراه المستثمر التقليدي العادي؟
1: نعم، أولا لدينا نحن جهاز استثمار العماني لديه خبرة كبيرة ولديه أيضا الملاءة المالية. بعض التجار الصغار هم يريدوا أن يستثمروا في أفريقيا، لكن هل لديهم الإمكانيات؟ هل يستطيع أن يخوضوا هذه المغامرة؟ وأيضا إذا تكلمنا عن جهاز الاستثمار العماني، جهاز الاستثمار العماني لديه تجارب عديدة منذ 2012، وطبعا قبل ذلك عندما كان صندوق الاحتياطي العام للدولة.
0: نعم.
1: كان نحن نستطيع أن نقول low profile، يعني لا تجدوا ظاهرا كثير من الاستثمارات لم يعلم عنها العمانيين.
0: صحيح.
1: ويرونها بعد فترة أو يكتشفونها بعد التخارج أو يسمعوا عنها، لكن الآن مع يعني الإدارة الجديدة لجهاز الاستثمار العماني أصبح هناك مؤتمر دولي، مؤتمر سنوي يدعون الإعلاميين، أيضا
0: رجال الأعمال
1: المؤثرين جميعهم من داخل عمان ومن خارج عمان ليبينوا الدور الذين يقومون به. طبعا في تحفظات على بعض المعلومات عندما لا تكون جاهزة يعني للنشر لأسباب معينة معروفة. نعم. يعني عمان ارتأت أنه صار في تشبع في استثماراتها في الأسهم العالمية، في السندات الموجودة هنا وهناك. نحن نتحدث عن سندات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأسواق الأوروبية، في الأسواق الآسيوية. هناك أيضا فرص وفراغات موجودة ويجب علينا أن ننتقيها بعناية في القارة الأفريقية. لكن ما هي القارة الأفريقية؟ طبعا دول منتقاة، وبناء على دراسات وبناء على خبرات تراكمية أصبحت موجودة لدى الأكفاء والمؤهلين في جهاز الاستثمار العماني. وأيضا لازم نحسب أنه هذا الموضوع يعني نتحدث عن سنوات من الخبرة وسنوات من رحلة الاستثمار.
0: نعم.
1: أي هذه الرحلة لديها يعني دروس، بعضها دروس وتجارب ناجحة وبعضها دروس قاسية. كل لكي يتم اتخاذ القرار لا بد أن يمر موظفي جهاز الاستثمار العماني بعدد من المراحل. نعم. إلى أن ينضج القرار ومن ثم يتم اتخاذ القرار. علينا أن نستفيد، وهذا هو الوقت المناسب لأفريقيا. الجميع يحاول أن يكون لديه موطأ قدم. الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها. صح. وعظمتها.
0: صحيح.
1: تحاول أن تكون موجودة. طبعا الصين موجودة.
0: موجودة.
1: نعم. أيضا يجب أن نذكر موضوع يعني الحديث يجر بعضه ببعض. لدى سلطنة عمان على سبيل المثال تجربة في تنزانيا.
0: نعم.
1: في ميناء شهير اسمه ميناء باغامويو. هذا الميناء قصته أنه الصينيين يريدون أن يستثمروا.
0: نعم.
1: فالجميع تهافت عليهم إلا عمان. الصينيين طلبوا يعني الشراكة العمانية لأن يعرفوا أنه هي الشراكة الصائبة.
0: نعم.
1: نحن نتحدث عن 10 مليارات دولار في هذاك الحين في 2016. عمان عندما ذهبت إلى باغامويو صح كانت تجربة كنا نتمنى أن يكتب لها النجاح، لكن بسبب مواقف سياسية بين تنزانيا والصين يعني
0: تغير الحال.
1: لكن هذه التجربة وذهابنا إلى هناك طبعا اكتشفنا ان هناك في فرص كثيره ليس في تنزانيا فقط ولكن في القاره
0: طيب
1: الافريقيه.
0: افهم منك القاره الافريقيه هل اصبح التوجه اليها امر مهم في هذا الوقت؟ هل في اعتقادك تغيرت القاره هناك ام تغيرت طريقه قراءه الفرص لهذه القاره؟
1: سؤال غايه في الاهميه. طبعا بعض الدول الافريقيه تغيرت وتطورت وتقدمت، دائما نرى نموذج دائما يذكر في وسائل الإعلام ونراه في وسائل التواصل الاجتماعي يوميا. ربما مثلا النموذج الرواندي، النموذج الرواندي أنت تتصور من 27 سنة أو 28 سنة كانت هناك مذابح قبلية في هذه الدولة.
0: نعم.
1: الآن انظر إلى المؤشرات، مؤشرات النمو الاقتصادي فقط، وانظر إلى باقي جوانب الحياة وكيف يحاولون أن يستقطبون المستثمرين من أنحاء العالم، والمستثمرين يذهبون إليها. وشوف معدلات المؤشر التنافسية عندهم كيف نما نمو كبير.
0: صحيح.
1: أنا أذكر لك هذه الدولة واحدة يعني قليلة الموارد لكنها استطاعت أن تجذب الآخرين إليها، فما بالك نحن نتحدث عن دول أخرى تحاول أن يكون لها نصيب من الاستثمار. لديها موارد كثيرة لكن يمكن تنقصهم الخبرة الفنية، تنقصهم أيضا الأجندات السياسية الشفافة. للأسف الشديد أنه في دول كثيرة عندما ذهبت إلى أفريقيا كان لهم أجندات وأجندات سياسية في السيطرة على قرارهم السياسي، إلا سلطنة عمان من الدول القلائل عندما تذهب إلى أي دولة لديها مبدأ واحد، win-win situation، win-win approach، الكل رابح، أنت تربح وأنا أربح، أنا أعطيك هذا الجانب وأنت تعطيني هذا الجانب، نكمل بعضنا البعض. وأيضا أنت ذكرت أن هل النظرة تغيرت لأفريقيا؟ نعم، المستثمرين تغيرت نظرتهم إلى أفريقيا. لماذا يجب على عمان أن تكون حاضرة الآن؟ هي لا تقصد الاستثمار مع أنغولا أو بوتسوانا أو بوركينا فاسو أو أي دولة أخرى، إنما المستثمرين العالميين يتواجدون هناك. فهي إن نجحت مع أنغولا مع شراكات أخرى كان بها، إن لم تنجح سوف تجد المستثمرين، نادي المستثمرين هناك، وسوف تجد شراكات سواء كانت في القارة الأفريقية أو أي قارة أخرى. فيجب على عمان أن يكون لها موطئ قدم وفي هذا الوقت، لأن اللاعبين الكبار هناك موجودين. فعمان سوف تستثمر بناء على قدراتها وإمكانياتها.
0: جميل.
1: ليست مطالبة أن تستثمر وتقلد الآخرين، إنما على بناء على إمكانياتها، شريطة أن تكون متواجدة. يعني إذا هي كانت غير متواجدة
0: أكيد بناء أيضا على قراءتها للفرص الاستثمارية هناك. إحنا راح نواصل حديثنا أستاذ خلفان، نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وبعدها راجعين لكم في نفس الموضوع.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، وحيا الله من انضم معنا في هذه اللحظات لمتابعة هذا اللقاء وحديثنا. دائما نطرح هذه التساؤلات، وكان أيضا بداية حديثنا وبداية اللقاء، لماذا أفريقيا ولماذا هذا التوقيت؟ وهل التاريخ العماني فعلا يمكن أن يتحول إلى قيمة اقتصادية؟ كل هذه الأسئلة يجيب عنها ضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي. حياك الله من جديد استاذ العزيز.
2: اهلا ومرحبا وشكرا جزيلا على الاستضافه.
1: الله يسعدك. هل نستطيع او افهم من حديثك وكانك تشير ان نحن امام فرص استثماريه طويله الاجل، ام احنا امام سباق عالمي على موارد واسواق القاره الافريقيه؟
2: والله ممكن نقول الاثنين، هو في سباق عالمي على أفريقيا، الجميع يحاول أن يكون موجود في أفريقيا. ما يميز أفريقيا أنها أسواق واعدة، ويجب عليك أن تكون موجود ومتواجد هناك. إذا ذهبت، أنا أعطيك مثال بسيط جدا، إذا ذهبت إلى القنوات العالمية على سبيل المثال،
1: نعم،
2: سوف تجد معظم القنوات لديها برنامج خاص عن أفريقيا. لماذا؟
1: صحيح.
2: لأنه يعرفوا أن المستقبل في أفريقيا. الدول الأخرى سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو القارة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي وغيره، هذه أسواق متشبعة خلاص، يعني في فرص ولكن لازم تبحث عليها بالمجهر. أما الأسواق الأفريقية يعني لديها من الفرص ما يكفي لعشرات السنوات القادمة.
1: جميل.
2: لهذه الدرجة. فعمان اكتشفت هذا الموضوع يعني بشكل مبكر نوعا ما مقارنة بدول الخليج. صح، في تجارب خليجية موجودة في المواني نجحت، لكن سلطنة عمان أيضا رأت من بعد تجربتها الطويلة، أنا ما أتكلم عن التاريخ كنا متواجدين هناك وبعض العوائل ما زالت موجودة، لكن أتكلم عن التجربة الحديثة العمانية في صندوق الاحتياطي العام للدولة منذ 2013، وأيضا من الجهاز من 2021، خلينا نقول يعني نهاية 2020 صار عندها تجارب، وعندها أيضا احتكاك بالمستثمرين، واحتكاك أيضا بمكاتب الاستشارية والبنوك الاستثمار، فصار لديها قناعة أنه يجب، نحن أولى من غيرنا بهذه القارة، وأيضا يجب علينا أن لا نكون في سباق ولكن نذهب إلى هناك وننتقي ماذا ينقصنا. فإذا ذهبت إلى هناك سوف تجد
1: معرفة الاحتياجات
2: بالضبط،
1: تحديدها
2: بشكل دقيق جدا. جميل. وأيضا توسع، ولكن توسع تدريجي مثل ما يقال باللغة الإنجليزية steady.
1: جميل.
2: But
1: جميل.
2: slow but steady.
1: جميل. ذكرت في حديثك في بداية اللقاء مباشرة انتقلت إلى الامتداد التاريخي وهذا الأرث من الرصيد تاريخي، ولكن عندما يعني نريد أن نتحدث عن هذا الجانب عمليا، كيف يمكن تحويل هذا الإرث وهذه العلاقات التاريخية إلى أن يصبح هناك فعلا رصيد اقتصادي ورصيد استثماري؟
2: أولا السياسة العمانية، هذه مهمة جدا، السياسة العمانية، السمعة العمانية، يعني الهوية أو soft power، القوة الناعمة الموجودة. أي نعم، عمان متواجدة ومعروفة منذ زمن طويل، وأيضا المتابعين للسياسة العمانية يجدون أنها سياسة حيادية ومتواجدة، وأيضا مبادراتها كلها منتقاة. وأيضا تستوعب الغير وأيضا تحتضن الموجودين حتى في بعض الدول الأفريقية. يعني صار لدينا هوية جيدة في أذهان المستثمرين من هذه الدول، يعرفون أن سلطنة عمان عندما تستثمر معنا ليس لديها أجندات. وصح نحن يعني ما نحب نتكلم، لكن دول كثيرة عندما تستثمر في هذه الدول سوف تجد لديها أجندات، يعني أجندات غير مرغوب فيها، ولديك الكثير من بعض الدول الأوروبية. يعني لماذا انتفضت هذه الدول الأفريقية بعد زمن طويل؟ هم قالوا إنه كنا يعني تحت الاحتلال والاستعمار سياسيا، لكن للأسف عندما ذهبت هذه الدول وتركتنا صارت تستعمرنا اقتصاديا. الأجندة العمانية واضحة إنه نحن فقط نريد أن نستثمر معكم، نحن هذه إمكانياتنا ونرى أن لديكم إمكانيات، يجب أن نتوافق وأيضا نتشارك. وعلى فكرة يعني عمان تجاربها كثير ناجحة في الاستثمار،
1: الحمد لله.
2: يعني نحن المستفيدين من أكثر الدول المستفيدة، مثلا على سبيل المثال مجلس التعاون العربي، نحن مستفيدين كاستفادة، ولكن نفس الشيء نفتح أيادينا ونحتضن كل مبادرة استثمارية بينية بين عمان والإمارات على سبيل المثال، بين عمان وقطر على سبيل المثال. يعني لدينا تجارب، ومدام أنه نجحنا في هذه التجارب يجب علينا بعد ما صار موظفينا وشبابنا العمانيين الموجودين في الجهاز والشركات الحكومية والشركات شبه الحكومية والشركات المساهمة العامة أن تنتقل من الاستثمار المحصور في بلدك، ويجب أن تتوسع وتذهب وتبين قدراتك لكي تنقل التجارب الناجحة السابقة إلى تجارب جديدة. ولا بأس في المغامرة، لكن المغامرة المحسومة
1: والمخاطر أكيد شيء طبيعي جدا. طيب، وكأنك تشير أن المستثمر العماني له ميزة تنافسية حقيقية فعلا. الواحد الآخر راح يقول لك لا، طبعا الاستثمار دائما يعني في النهاية تحكمه المصالح والأرقام.
2: بكل تأكيد. لذلك أنا ذكرت لك في بداية الحديث إنه هذه الاستثمارات، خلينا نكون واضحين وواقعيين. نعم، الواقعية تقول أنه لا توجد في الاستثمار مجاملات سياسية. من بعد ما أدى يعني الجهاز الاستثمار العماني، خلينا نقول، أو الصندوق السيادي العماني من خلال جهاز الاستثمار، وأيضا بعض الشركات مثل أوكيو ومثل شركة تنمية معادن عمان وأسياد وغيرها من الشركات، بعد ما تأكدت أن الفرصة مؤاتية وعملت ديو ديليجنس الذي يسمى يعني قراءة الأوراق، وأيضا عمل التحقق من كفاءة الطرف الآخر، وهم أيضا نفس الشيء رأوا أن نحن جاهزين، هناك تبدأ مراحل الاستثمار. هاي الاستثمار لا يبدأ في يوم وليلة، إنما يأخذ خطوات كثيرة.
1: نعم.
2: عمان مثل ما ذكرت لك أيضا في حديثي إنه لديها من التجارب الناجحة الكثير، وأيضا لديها من الدروس القاسية الكثير. فبكل تأكيد علينا أن نؤمن بشبابنا، إنكم خوضوا المغامرة، لكن خوضوا بحسابات وبحذر وبتدرج لكي تضمن النجاح
1: وبقاء الاستثمار هناك،
2: وبقاء الاستثمار
1: والأرقام والأرقام والمصالح أكيد لا مجاملة فيها.
2: لا مجاملة فيها.
1: طيب أستاذ خلفان، إفريقيا دول شاسعة ومتفاوتة اقتصاديا وسياسيا، تستثمر في سين من الدول مختلف تماما عن استثمارك في هذه الدولة بجانبها، لكن كيف يمكننا أن نحدد الدول والأسواق التي تستحق الاستثمار العماني؟
2: جيد، سؤال في غاية الأهمية. يعني إذا ترجع إلى الحديث اللي تكلمنا فيه، أنا ذكرت لك إنه كل فرصة تأتي بفرصة أخرى. على سبيل المثال إنه مثلا في أنغوليا أنغولا. الآن تم افتتاح وإنشاء بنك اسمه البنك الأفريقي العماني.
1: نعم.
2: هذا طبعا لم يأتي من فراغ، إنما أتى من الحاجة، وهذه الحاجة تفتح لك آفاق، لأنك أنت فتحت منصة، هذه المنصة تستقبل المستثمرين الأفارقة الذين يريدون أن يستثمرون.
1: نعم.
2: مع العمانيين أو مع مستثمرين من الشرق الأوسط.
1: نعم.
2: وأيضا هذا الموضوع يفتح لك آفاق كبيرة. أنت إذا رجعت إلى رأس مال هذا البنك سوف تجده قليل جدا، لا يتجاوز يمكن 10 مليون دولار أو مبلغ قليل، لكن هو منصة لاستقطاب
1: المستثمرين
2: وأيضا الجمع بين المستثمرين الاستراتيجيين، سواء يريد يستثمر معك أو يستثمر من خلالك، فكلها فرص شريطة أنك تكون متواجد. لكن إذا كنت أنت ما متواجد في القارة الأفريقية سوف تضيع عليك عدد من الفرص، وأيضا لن تكتشف الفرص الجديدة. فمجرد أنك أنت لديك محطة وموطئ قدم مثل البنك الأفريقي العماني، المستثمرين سوف يأتون إليك. بعض الأشياء لا تتناسب معك، سواء كانت في أنغولا أو في أي دولة من الدول الأخرى التي تعلم عن هذا الموضوع. أيضا المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار يتبادلون المعلومات بين فترة أخرى، والصناديق السيادية أيضا يتبادلون. نعم. لكن شرط يكون لديك موطئ قدم. إذا كان ليس لديك أي تواجد هناك فبكل تأكيد سوف تضيع عليك الفرص، أما إن كنت موجود فيمكن أن تنتقي الفرص التي تتناسب معك وأهدافك.
1: جميل. طيب ذكرت أستاذ خلفان في حديثك حول المعادن، ذكرت الأمن الغذائي، ذكرت الطاقة، البنية الأساسية، لماذا تراهن على هذه القطاعات تحديدا؟
2: هذه الأسهل في تقييمها، الأسهل في تسويقها. لا تنسى أنه عمان أولا من خلال جهاز الاستثمار العماني متواجد في حوالي 55 دولة.
1: نعم.
2: بمجرد أنك أنت يعني لماذا الأفارقة يلجؤون إلى مثلا عمان على سبيل المثال؟ ما هي الهوية وما هو الملف التعريفي لجهاز الاستثمار العماني؟ الجهاز الاستثمار العماني عندما يذهب إلى المستثمر في أفريقيا سواء دولة أو شركة عملاقة يقولها أنا عندي أشياء مزايا تنافسية. نعم. ومزايا عندما أتعامل معك سوف أفتح لك آفاق في أوروبا لأن أنا عندي تواجد في أوروبا. نعم. سوف أفتح لك أيضا، سوف أجلب لك مستثمرين من آسيا لأنه السوق الكبير في آسيا على سبيل المثال، وهكذا هم يستفيدون من الملف الموجود البورتفوليو، يعني هذا البورتفوليو أو هذا الملف المليء الغني. عندما أذهب إلى المستثمر الأفريقي وأقول له أنا متواجد في أنغولا، أنا متواجد في بوركينا فاسو، أنا متواجد في
1: بوتسوانا،
2: في آسيا، في الهند، ولدي اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مقبلين على الاتحاد الأوروبي، وأيضا مقبلين على آسيا الوسطى وغيرها وغيرها. عندما يعلم عنك أن لديك أيضا مساحات للتوسع وللتسويق أرحب بهذا الاستثمار. هم يعني لا تتوقع أن سلطنة عمان لديها كل شيء، لديها من المال الكثير الذي يغري الآخرين، لكن لديها مثلا الخبرة الفنية، مثلا العلاقات الدولية، هذه ربما لآخرين لا يمتلكونها بنفس المستوى
1: ولها ثقل في الجانب الاقتصادي
2: بكل تأكيد.
1: هل الأفضل في اعتقادك وكونك قارئ ومحلل اقتصادي، هل الأفضل لسلطنة عمان الاستثمار في الموارد الإفريقية نفسها أم في سلاسل القيمة المرتبطة بها، سواء كان من تصنيع، نقل، تخزين، تصدير؟
2: سؤال في غاية الأهمية. عندما تذهب إلى أفريقيا أنت لا تذهب على سبيل المثال، أعطيك بوتسوانا، نحن نتحدث عن 2.5 مليون شخص نسمة، تعتبر دولة صغيرة وأيضا دولة يعني سكانها قليلين، لكن بمجرد تواجدك هناك أنت تمتلك دول محيطة، دول محيطة حوالي تحدها 4 دول.
1: نعم.
2: إذا حسبت التعداد السكاني سوف تجده بشكل كبير
1: مضاعف
2: أكثر. بشكل كبير جدا يعني. يعني أنغولا على سبيل المثال أكثر من 35-36 مليون شخص، ومن ثم إذا نجحت هناك أنت لا تتحدث عن هذاك السوق، أنت تتحدث عن الأسواق المجاورة. وأيضا أنا أذكر لك على سبيل المثال عندما قررت سلطنة عمان تتعاون مع الصين في باغا مويو، عندما بغت تستثمر كان يعني استثمارها يمكن 2.5 مليار، لكن هي يعني بمجرد أنك يكون عندك شريك صيني راح تكون عندك أولا سلاسل الإمداد، راح يكون عندك سوق حرة، راح يكون عندك تعداد سكاني ليس في تنزانيا ولكن في الدول المجاورة لتنزانيا، الدول اللي ما عندها مثلا مخارج يعني طرق ملاحية إلا من خلال تنزانيا.
1: نعم.
2: تتحدث عن 250 مليون. فالاستراتيجية الاستثمار في أفريقيا لا نتحدث عن دولة واحدة ولكن نتحدث عن المنظومة بشكل كامل، السكان، النمو، الاستثمار في أفريقيا شوي مختلف.
1: نعم.
2: يفتح لك آفاق كثيرة، وأيضا أنت لا تستهدف سوق واحد ولكن تستهدف الأسواق المحيطة.
1: المحيطة. نعم. جميل. طيب حقيقة يعني عندما نتحدث عن العائد مقابل المخاطر، الصورة الذهنية عن الاستثمار في أفريقيا قد تبدو لبعض ترتبط بالمخاطر الأساسية السياسية، المخاطر التشريعية وكذلك المخاطر المالية. هنا كيف يمكن أن نفرق والمستمع يدرك تماما بين المخاطر الحقيقية والمخاطر المبالغ في تقديرها؟
2: هذا يعني نحن علينا أن كمتابعين وكمحللين وكقارئين أنه علينا أن نوصل هذه الأصوات إلى المستثمرين، سواء كان جهاز الاستثمار العماني أو شركات المساهمة العامة أو شركات الحكومية أو شبه الحكومية.
1: نعم.
2: بكل تأكيد من خلال متابعتي وأيضا
1: قراءتك
2: قربي من جهاز الاستثمار العماني أعرف أنه أكثر معايير الحوكمة موجودة في هذا الجهاز يعني مقارنة، وأيضا الخبرة التراكمية اللي تمتد إلى أكثر من 20 سنة موجودة. أضف إلى ذلك أنه يتم فحص كل استثمار بشكل كبير جدا إلى أن يصل إلى مراحله الأخيرة. نحن نتحدث عن 6-7 مراحل إلى أن يتم اتخاذه من مجلس الإدارة، فهذا يمر على يعني دوائر ومراحل كثيرة. أضف إلى ذلك أن سلطنة عمان حذرة جدا في التعامل مع مكاتب الاستشارية إلا صاحبة المصداقية، وأيضا لديها تجارب ناجحة ويتم فلترتها بين فترة وأخرى. أيضا لا تنسى أنه معظم الاستثمارات اللي تصير يتصير يعني أنا أتكلم عن الأسهم والسندات على سبيل المثال قبل أن ننتقل إلى إلى إلى يعني الاستثمار المباشر في أفريقيا. نحن نتحدث عن التعاقد مع 250 صندوق استثماري جهاز الاستثمار، لذلك إذا رجعت إلى حصيلته سوف تجدها غنية جدا. جميل. ولا يتم اتخاذ القرار بناء على مجاملة أو يعني علاقات سياسية أو شيء من هالقبيل. إذا لا توجد مؤشرات نجاح وضمان للاستدامة، بالرغم إنه الاستثمار دائما يمر بمراحل خطرة وليس بالضرورة أن نربح في في في, في, في كل الوقت، بالرغم من ذلك إلا إنه انتقاء حريص جدا. والأرقام تثبت ذلك. عندما تعود إلى الاستثمارات التي صارت في أفريقيا من خلال جهاز الاستثمار العماني أو شركات الحكومية أو شبه الحكومية التي أصبحت الآن شركات مساهمة عامة، سوف تجد هناك أرباح.
1: جميل.
2: أيوة. وأيضا نتوقع أنه تستمر الاستثمارات ويتم التوسع وبشكل تدريجي، لأنه نفس الشيء من هذا المنبر أنا أقول أنه مهما تكلمنا لكن شبابنا أنا مؤمن في قدراتهم الموجودين في جهاز الاستثمار أنهم ما راح يكونوا متحمسين بسبب كلامي أو بسبب تجاه يعني قرارات تتخذ بناء على معطيات من ضمنها دراسة الجدوى، من ضمنها يعني توصيات مكاتب الاستشارية، البنوك الاستثمارية وغيرها وغيرها وغير الكثير، إلى أن يتم اتخاذ القرار داخليا، والقرار داخليا بنفسه يمر بمراحل كثيرة.
1: طيب في اعتقادك ومن خلال قراءتك، إيش هي المعادلة التي يجب أن تحكم القرار العماني؟ هل يتعلق الأمر بالعائد الأعلى أم السوق الأكثر استقراراً، أم الفرصة التي تخدم الاقتصاد الوطني استراتيجياً؟
2: هو توزيع المخاطر، يعني ما دام إحنا موجودين في 55 دولة من خلال جهاز الاستثمار العماني، أنا أتصور أنه حان الوقت أنه نغامر ولكن بشكل محسوب، لكن لا نترك الفراغ كاملاً في أفريقيا، نغامر بجزء من مبالغنا، وهذا ما يميز المستثمر. حتى المستثمر الفرد سوف تجده يستثمر في العقار، ويستثمر في السندات، ويستثمر في أشياء عالية المخاطرة وفي الودائع وغيره وغيره وغيره الكثير. لذلك أنا واثق كل الثقة أنه جهاز الاستثمار العماني يستثمر في أفريقيا بحذر لا تتوقعه ولا نتصوره، ولا يعني لا يوجد فيه مجاملة.
1: طيب متى يصبح هذا الحذر في الاستثمار ميزة، خلينا نقول، ومتى يتحول إلى تأخر قد نفقد بسببه فرص فعلا يصعب تعويضها؟
2: أي طبعا، إذا تأخرنا عن تواجدنا في مثل هذه الأسواق الناشئة والواعدة، أنا أتصور أنه سوف نفقد الكثير. ومثل ما ذكرت لك في الحديث، أنه بمجرد وجودنا هناك نحن لا نعني لا نذهب إلى الاستثمار، ولكن نذهب إلى أين يذهب اللاعبين الكبار، الصناديق الاستثمارية الكبيرة، يعني حتى شراكتنا في أفريقيا لا تتوقع أنها شراكة فقط من خلال عمان وأنغولا أو عمان وبوتسوانا أو عمان وبوركينا فاسو، لا، هي عبارة عن تواجد يسمح لنا بإما الاستثمار المباشر مع الدولة والشركات الكبيرة مع تلك الدولة، الشركات الحكومية المتواجدة هناك، أو نذهب لخلق شراكات متنوعة مع الدولة لكي نوزع أيضا مخاطرنا. ومثل ما ذكرت لك أيضا أنه تواجدنا هناك سوف يكون بنسب، وليس بالضرورة النسبة الأكبر، لكن عندما يكون لدينا شركاء موثوقين وشركاء أقوياء بالضبط، هذه سوف تفتح لنا آفاق هناك، وسوف تنقلنا معهم للاستثمار خارج تلك الدول في أماكن أخرى. وبكل تأكيد لنثق في ذلك أن البعد العماني حاضر، بمعنى أنه تنتقل بعض الاستثمارات إلى عمان، ولدينا دليل واضح في هذا الموضوع. والدليل الواضح عندما استثمرت سلطنة عمان مع أحد الصناديق في هونغ كونغ بنسبة أعتقد 25%، كان من ضمن شروط المستثمر العماني أن يتم التوجه إلى سلطنة عمان وضخ مبالغ معينة، ما نسبته أعتقد 50% من ذلك الصندوق، وهذا يفتح لنا آفاق كثيرة.
1: جميل.
2: بالضبط، لذلك هذه الفائدة عندما ننظر لها من أبعاد مختلفة. ومثل ما برنامجك يتحدث عن البعد الخامس.
1: جميل.
2: يجب
1: جميل.
2: أن ننظر إلى الموضوع
1: أكثر من بعد.
2: أكثر من بعد وأكثر من زاوية. جميل.
1: ماذا تكسب عمان؟ خلينا نقول بلغة بسيطة للمواطن العادي. المواطن العادي الآن يقول عندما يسمع عن استثمارات عمانية خارج البلد، ما الذي سيعود فعليا على الاقتصاد العماني من هذه الاستثمارات بلغة بسيطة أستاذ خلفان؟
2: جيد، هو الفائدة من عدة جوانب. أولا يجب على الصناديق السيادية، من يمثلنا نحن في هذا الاستثمار؟ الصناديق السيادية. من هو الصندوق السيادي؟ الصندوق السيادي هو الجهاز الاستثمار العماني. معروف عن الصناديق السيادية في العادة لا تستثمر في نفس الدولة إلا الصندوق العماني، يعني مستثنى، ويستثمر حوالي 50% من استثماراته في السوق العماني، وهذه ميزة تحسب لجهاز الاستثمار العماني. يجب على أي جهاز استثماري وصندوق سيادي أن يوزع محفظته في كل مكان. ومن ضمن هذه الأماكن طبعا القارة الأفريقية يجب أن نكون متواجدين. وأيضا توزيع هذه المحفظة إذا رجعت لها سوف تجد 250 صندوق استثماري من خلال السندات والودائع والصكوك وغيرها من والعملات المشفرة خلينا نقول أو غيرها. يعني سوف تجد نحن نتعامل مع 250 صندوق استثماري. هذه الاستثمارات معدل فائدتنا، أنت قلت كيف نحن نستفيد كعمانيين،
1: نعم.
2: معدل الفائدة بين 7-10% سنويا. ليش؟ لأنه وزعنا مخاطرنا. زين، أيضا لدينا شراكات طويلة المدى لا تتحقق في سنة أو سنتين أو ثلاث، وهي الاستثمار المباشر اللي نحن نراه في أفريقيا ونراه في دول أخرى. عالية المخاطر طويلة المدى لكن عوائدها سوف تكون طويلة. وفي العادة أيضا يعني المستثمرين هم يوزعوا الحصيلة على 250 صندوق، على 55 دولة، على عدة قطاعات صحية استثمارية بنية تحتية يعني سياحية يعني صحية كل شيء موجود.
1: جميل.
2: من كل هذه الحصيلة إذا رجعت إلى يعني استثمارات جهاز الاستثمار على سبيل المثال سوف تجد إنه مستثمرين في أكثر من 4000 أو 5000 شركة. ليس بالضرورة كلهم يكسبوا، لكن هم حذرين جدا بحيث إنه ينقصوا الخسارة إلى أقصى حد. لذلك سوف تجد إنه في يعني 8 شركات مثلا خاسرة لكن شركتين تعوضهم وهكذا. لكن كمحصلة سوف تجدهم. هذا لما نتحدث عن 9% أو 10% سنوية من هذه الاستثمارات، جزء منها تمول الموازنة العامة لخزينة الدولة، تمولها لهذه الدرجة. وهو في العادة مثل هذه الصناديق لا تمول إلا في عمان، يعني هذه ميزة وتحسب أيضا للجهاز. هو في العادة بعض الدول تعيد استثمار المبلغ كاملا،
1: نعم،
2: والبحث عن فرص أخرى، لكن سلطنة عمان
1: تمول
2: وأيضا تنشئ بعض الصناديق من ضمنها صندوق عمان المستقبل.
1: نعم.
2: إذا رجعت إلى الأرقام المنشورة في صندوق عمان المستقبل في خلال عامين فقط سوف تجد مئات الشركات استثمر هذا الصندوق وتشارك مع العمانيين.
1: جميل.
2: وتشارك مع الشركات العمانية وفتح منصة جديدة للمستثمرين الجادين من خارج عمان ليستثمروا في عمان.
1: جميل. طيب هل يمكن أن تتحول سلطنة عمان بحكم موقعها الجغرافي وموانئها إلى حلقة وصل تجارية لوجستية بين بعض الأسواق الإفريقية وآسيا والخليج؟
2: لما لا عندما نكون متواجدين هناك. الآن يعني في توجه أنه يعني قطعوا شوط كبير، مثلا الشركة العمانية للمطارات،
1: نعم،
2: أنها تكون متواجدة في إدارة مطار رواندا مثلا على سبيل المثال. وأيضا شركة أسياد لديها يعني شو اسمه مساعي في بعض الدول الأفريقية. أيضا نحن متواجدين في دول أخرى مثل العراق، النجف وكربلاء وبعض الدول. فأنا أتصور أنه نحن نتحرك بشكل جيد.
1: جميل.
2: عند يعني إذا ارتأت يعني مثلا على سبيل المثال نحن جيدين الآن أن نستثمر في المعادن،
1: نعم،
2: نستثمر في
1: النفط
2: والغاز،
1: سلاسل الإمداد،
2: وسلاسل الإمداد،
1: الصادرات،
2: والصادرات، نستثمر في بعض القطاعات والأمن الغذائي،
1: نعم،
2: بمجرد أنه يعني كسبنا هذه المصداقية والموثوقية في الدولة الأخرى
1: راح ينعكس على
2: سوف ينعكس. أيضا أذكر على سبيل المثال بمجرد أنه نحن نكون متواجدين هناك كل الاستثمارات سوف تكون جزء من الملف التعريفي عن هوية الهوية الاستثمارية لصندوق الاستثمار العماني أو صندوق السيادة العماني. بمجرد أنه يكون لنا تواجد هناك المستثمر الآخر عندما يكتشف أنه لديك هذا التنوع في القطاعات والتنوع في الدول سوف تنفتح لك آفاق جديدة وسوف تكون لك الأولوية في الاستثمار الجديد. جميل. سواء كان في القارة الأفريقية أو أي قارة أخرى.
1: جميل. أرجع لك إلى حديثك حول جهاز الاستثمار. هل الاستثمارات الخاصة بجهاز الاستثمار العماني يمكن أن يكون مثلا رأس الحربة بمعنى أنه ممكن أن يمهد الطريق أمام الشركات العمانية للدخول إلى الأسواق الأفريقية؟
2: هذا شفناه واضحا واضح. يعني عندما ذهب مولانا السلطان إلى بوتسوانا وأنغولا تجد معه شخصيات يمثلون القطاع الخاص سواء كان الشركات المساهمة العامة
1: والغرفة وغيرها
2: والغرفة وأيضا الشركات الحكومية أو شبه الحكومية. ووجدنا ذلك عندما وقعوا بعض المذكرات التفاهم. هذا يمهد أنه الطرفين يطلعوا على أوجه التعاون فيما بينهم ويفتحوا ملفاتهم وقوائم المالية. فبكل تأكيد سوف يكونوا متواجدين هناك.
1: طيب متى يعني أو إيش اللي يحتاجه بشيء واقعي ومنطقي؟ ماذا تحتاج اليوم هذه القطاعات معنا في سلطنة عمان؟ أنا أقصد هذا القطاع الخاص. ما هو الشيء الذي يحتاجه حتى ينتقل من مراقبة الأسواق الأفريقية إلى الدخول الفعلي والمنافسة فيها؟ ماذا تحتاج؟
2: تواجدك يجب أول شيء أن تكون متواجدا. يجب عليك أن تبحث عن الفرص. يجب عليك أن تنافس الآخرين وتكون منافس مغامر. الآن مدام أنت آمنت في شبابك الموجودين المؤهلين لديهم الخبرة التراكمية في مجال الاستثمار عليك أن تنتقل إلى مرحلة أخرى. بدلا ما أنت تستثمر فقط في السندات والأسهم وتوكل بعض الصناديق أنهم يديروا لك وهم يحصلوا مثلا عمولة معينة بناء على اتفاق ربحي معين إذا حققوا لك كذا يحصلوا كذا. يعني في اتفاقات. الآن أصبح من أن تقود سلطنة عمان يعني سواء كانت الشركات الحكومية أو شبه الحكومية أو الشركات المساهمة العامة يكون لها تواجد هناك. هي تقود رأس الحربة وأيضا تستقطب الاستثمارات الخليجية الأخرى بالتشارك.
1: جميل.
2: ما يسمى الجوينت فينشر.
1: جميل.
2: وأيضا يجب عليها أن تقنع أيضا الصناديق الاستثمارية وتستثمر معهم لكي يكونوا موجودين هناك في هذه القارة الشاسعة المليئة بالفرص.
1: جميل. طيب في اعتقادك يعني خلينا إذا نذكر بلغة اقتصادية ربما أكثر. هل نملك شركات؟ هل نملك خدمات؟ هل نملك منتجات عمانية قادرة على بناء حضور مستدام في تلك الأسواق الأفريقية؟
2: هو يعني ليس بما فيه الكفاية. تحركنا كان خجول.
1: نعم.
2: وأنا مؤمن أنه ممكن نتواجد بشكل تدريجي وبشكل مدروس. يعني ما نكون over excited يعني متحمسين أكثر من اللازم فقط لأنه جيراننا من الدول أو غيرنا يكون متواجد. نحن لازم ضروري نكون متواجد. نحن نرى وين قوتنا وأعتقد قوتنا واضحة. يعني انتقائنا لبعض القطاعات. جهاز الاستثمار العماني لديه مديريات للاستثمار ولديه أيضا أقسام ومتخصصين في الأمن الغذائي في اللوجستيات في القطاع الصحي وغيره والبنية التحتية وغيرها وفي صناديق متخصصة لهذا الموضوع. ما دام إنه الخريطة واضحة لدينا أنا أتصور أنه يمكن أن نتواجد هناك وأن ننجح.
1: جميل. طيب قد يطرح المستمع يعني عندما يتابع اللقاء، وهذا السؤال قد يخطر في بال المستمع. إفريقيا اليوم أصبحت ساحة اهتمام قوى دولية عظمى اقتصادية ودول عدة. أين يمكن أن تجد عمان مساحة خاصة بها وسط هذه المنافسة العالمية؟
2: عمان لن تكون بنفسها، يعني لازم نؤمن أنه مثل ما نحن نتحرك الغير يتحرك، لكن تحركنا يجب أن يكون مدروس. نرى أين الفراغات الموجودة في القارة الأفريقية، وهي كثيرة، موجودة في البنية التحتية، موجودة في اللوجستيات، موجودة في النفط والغاز،
1: الأمن الغذائي،

0: أن نقنع المستثمرين الآخرين. الأموال لا، ليست مشكلة في السيولة والأموال، المشكلة في انتقاء الشركاء وفي انتقاء أيضا الفرص بعناية. عندما تكون متواجد هناك مبكرا ولديك قصص نجاح في بوتسوانا وبوركينا فاسو وقطاعات أخرى ودول أخرى، يعني أنت تكون القائد، أنت تكون you will lead، أنت سوف تقود الاستثمارات الأخرى، الاستثمارات سواء كانت من الدول الأفريقية معك أو من المستثمرين الكبار معك أو من الصناديق الاستثمارية الكبيرة معك، أو تأتي بالأموال الطائلة الموجودة في الشرق الأوسط بحيث أنها تتشارك معك. وعندما نتحدث عن صناديق سيادية مثلا على دول الخليج، أنت تتحدث عن يمكن 15 أو 20% من أموال العالم موجودة في هذه الصناديق. ومن هو الشريك المثالي؟ الشريك المثالي الذي يتشابه معك في نفس طريقة تفكيرك. ومن هم شركائك الذين يسوون؟ الخليجيين، ويجب علينا أن نستفيد الاستفادة القصوى. لدينا قصص ناجحة معهم في مثلا كروة، في أريدو، في المصفاة الموجودة في الدقم وغيرها من القصص النجاح، أعتقد يجب علينا أن نكررها، ولكن ليس في محيطنا ولكن في المحيط الأكبر.
1: جميل.
0: وأعتقد ما في أفضل من المحيط الأفريقي.
1: طيب أكد على حديثك، وأنت تفضلت في سياق حديثك، ولكن خليني كده أخذ السؤال مرة أخرى وأشكله بطريقة لنطرح أيضا من خلالها محور آخر. نهج عمان قائم على الشراكة والمصالح المتبادلة، هل يمكن لهذا النهج فعلا أن يصنع نموذج مختلفا للحضور الاقتصادي العماني في إفريقيا؟
0: نعم، أتصور ذلك، لما لا؟ عمان مدام نجحت وأصبح لها موطئ قدم هناك، أعتقد يمكن أن تستقبل الاستثمارات الأخرى من الدول الخليجية، من الصناديق السيادية العالمية، من بنوك الاستثمار، من المكاتب الاستشارية، ويعني تشكلها بنفس الطريقة العمانية التي تتميز بالشراكة، التي
1: والمصالح المتبادلة،
0: المصالح المتبادلة، النجاح، الربح لك ولي، التكامل بيني وبينك، أنا قوي في هذه المساحات وأنت قوي في عوامل أخرى، نكمل بعضنا البعض وننجح مع بعض ونربح مع بعض.
1: جميل. طيب ما الذي يجب أن تفعله أو نفعله اليوم حتى تصبح أفريقيا أحد الامتدادات الاستراتيجية للاقتصاد العماني؟
0: أن نستمر في الاستثمار هناك، أن نبحث عن الفرص الموجودة بشكل منتقى، أن نشجع حكومتنا، أن نشجع أيضا جهاز الاستثمار العماني أن يستمر في البحث عن أفضل الفرص. وهذا كان بيان لمولانا السلطان مع الرئيس الأنغولي عندما أصدروا البيان المشترك، هو البحث عن فرص إضافية في قادم الأيام. أيضا نعود إلى تصريح معالي عبد السلام المرشدي عندما قال قبل زيارة أنغولا وبوتسوانا، قال نذهب هناك لنبني ما بدأناه. فهذا يدل على أن هناك نية ومسعى جاد لبناء على ما تحقق والبحث عن فرص أخرى. يدل ذلك على أن الاستثمار لن يكون في هاتين أو ثلاث أو أربع دول، إنما سوف يمتد بشكل انتقائي ولكن بحذر. طيب. بحذر شديد.
1: خلينا شوي نقرأ الآن، ركزنا على نقطة معينة، ولكن عندما نشاهد أيضا هذه النقطة من زاوية أخرى، نذكر أنه أحيانا أخطاء وقعت من بعض الاستثمارات الأجنبية في بعض الدول الأفريقية، لكن الخطأ الأكبر الذي يجب أن تتجنبه سلطنة عمان وهي توسع حضورها الاستثماري في القارة الأفريقية، وأعتقد بدأ هذا الأمر واضح أمام جهاز الاستثمار وبقية المؤسسات الأخرى أن تضع في عينها ونصب عينها هذا الجانب.
0: طبعا،
1: وهذا أمر طبيعي جدا.
0: طبعا، يعني تحديات اللوجستية، التحديات السياسية الموجودة، أيضا تنظيم التشريعات الموجودة

0: هذه محاذير موجودة. بالرغم من ذلك
1: التوترات أيضا سياسية،
0: والتوترات السياسية طبعا ذكرناها، ولكن بالرغم من ذلك إذا رجعنا للتاريخ الاستثمار العماني في القارة الأفريقية سوف تجدها أقل القصص المؤلمة مقارنة بغيرها من الدول. صحيح. لذلك المخاطرة موجودة، التجارة والاستثمار ربح وخسارة.
1: صدقت.
0: لكن الذكاء أني أقلل الصدمات وأقلل المخاطر قدر الإمكان، والحمد لله يعني في جهاز الاستثمار العماني مثل ما ذكرت لك لديهم الآن دروس كثيرة وتجارب ناجحة يمكن أن يبنوا عليها، وأيضا مخاطر محسوبة سواء كانت يعني الاستثمار في آسيا.
1: نعم.
0: لدينا صناديق ولدينا مكاتب إقليمية عمانية يديرها عمانيين، يعني هذه أنا ما ذكرتها يمكن في، لكن الحمد لله متواجدة في أوروبا، متواجدة في آسيا عدة دول، ومتواجدة الآن في أفريقيا، ومتواجدة في بعض الدول آسيا الوسطى وغيرها من الدول. هذه كلها مكاتب يعني ماذا يقولوا تفند الفرصة إلى أن تصل إلى مرحلة النضج، لا تعتمد بشكل مطلق على المكاتب الاستشارية. المكاتب الاستشارية بعض الأحيان تكون متحمسة إن تعطيك يعني تزين لك الطريق بشكل كبير لكي تحصل على عمولتها مثلا. أمين. على سبيل المثال، وهذا حق مشروع، ولكن الحمد لله نحن لدينا مكاتب إقليمية تدار بعقول عمانية وكفاءات عمانية. نقول لهم استمروا في الاستثمار وبشكل انتقائي في هذه القارة العملاقة.
1: جميل.
0: وهذه الأسواق الواعدة.
1: بعد 10 سنوات إذا الله أعطانا عمر والتقينا وكان حديثنا حول الاستثمار في إفريقيا، متى نستطيع القول أن الاستثمار العماني في إفريقيا نجح فعليا أستاذ خلفان؟ هل بحجم العوائد المالية في اعتقادك أم بما يضيفه للاقتصاد العماني في الداخل؟
0: طبعا الاثنين، ولكن أنا أميل إلى أنه
1: العوائد المالية
0: البعد العماني.
1: نعم.
0: هذا المصطلح.
1: نعم.
0: اتفقوا يعني المشرعين أو الموجودين في جهاز الاستثمار يسموه بالبعد العماني. أنا أتصور أنه الفرصة الكبيرة لعمان وتواجدها هناك إنها تقنع المستثمرين التي تلتقي بهم هناك وبأيضا اللاعبين الكبار الذي ذكرتهم والصناديق الاستثمارية العملاقة الموجودة هناك إنها تنتقل بهم إلى دولة يعني يجب أن تأخذ موقعها المستحق. وأتصور أنه لا توجد قارة يمكن أن تسوق بضاعتك أو دولتك مثل سلطنة عمان الموجود يعني الحين الحمد لله موجودة معانا مناطق صناعية ومناطق حرة زادت عن 20 منتشرة في محافظات ومناطق السلطنة، وأيضا لدينا توجه في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمدينة كاملة، وأيضا لدينا موانئ برية وموانئ بحرية. وهذه الأزمة الحاصلة الآن أثبتت أنه نحن الحمد لله بعيدين عن التوترات السياسية بالرغم أنه مضيق هرمز موجود في سلطنة عمان. أتصور أنه البعد العماني هو المكسب الحقيقي
1: الحمد لله.
0: بحيث أن ننتقل بأموال كثيرة من هذه الدول الأفريقية والمليارات الموجودة هناك أنها تنتقل إلى عمان.
1: نطلع فاصل قصير لأذان العصر، بعدها راجع لكم بعد هذا الفاصل. 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم، وحياكم الله ومرحبا بكل اللي انضموا معنا تباعا لمتابعة ما تبقى من الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء في البعد الخامس اللي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر على مدى ساعتين، نحاول أن نقلب فيها أبرز الموضوعات والأخبار في مختلف القطاعات والمجالات. اليوم طرحنا هذا السؤال في بداية البرنامج، لماذا نستثمر في إفريقيا؟ ومن خلال وجود ضيفي في الاستوديو مرة أخرى أرحب بالكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي. حياك الله من جديد يا هلا.
2: شكرا جزيلا أستاذ حفيظ،
1: الله يسعدك يا رب،
2: أتشرف دائما أكون معكم.
1: يا مرحبا. لو أردنا اختصار الفرصة الإفريقية في فرصة واحدة أمام عمان اليوم، فأين ترى هذه الفرصة في اعتقادك ومن خلال قراءتك؟
2: الفرصة، إذا كان نتحدث عن الفرص الاستثمارية، أتوقع في خلال السنوات القادمة أنه سلطنة عمان يكون لديها تواجد بشكل أكبر في القارة الأفريقية. هذا أنا أتوقعه بشكل كبير، لأنه مدام جات وغامرت هناك واكتشفت بعض الفرص، سوف تكتشف بعد وقت قصير إنه هذه البلدان مليئة بالفرص، ويجب على متخذي القرار الاستثماري في الحكومة العمانية إنه يبعدوا عن رأسهم إنه هذه القارة خطيرة وهذه مليئة بالمخاطر
1: والاستثمار فيها صعب
2: والاستثمار
1: وغير مجدي
2: والتوترات، هذه موجودة في كل مكان. يعني صحيح. صح، يعني مثلا عندنا نحن تجربة، مثلا على سبيل المثال البنك البلغاري، يعني هي ليست يعني في أفريقيا، ولكن بسبب مشاكل سياسية
1: صحيح
2: لكن الآن ما يميز جهاز الاستثمار العماني إنه لدينا الكفاءات ولدينا المعلومات ولدينا أيضا توصيات من البنوك الاستثمارية ومن صناديق الاستثمارية والبنوك من المكاتب الاستشارية وأيضا من مكاتبنا الإقليمية الموجودة. فالقرار الاستثماري يعني حريص كل الحرص على جني مزيد من الأرباح من هذه الاستثمارات. بمجرد وجود سلطنة عمان ولديها موطئ قدم في القارة الأفريقية، أعتقد أن سوف تتضاعف استثماراتنا وبشكل انتقائي لكن بشكل متسارع نوعا ما، وانتقالها من دولة إلى دولة أخرى، خاصة بوجود منصة وقناة جديدة وهي البنك الأفريقي العماني. بمجرد تسمع الاسم أنا أتصور أن هذا الاسم سوف يجذب الكثير
1: صحيح.
2: للاستثمار سواء في القارة الأفريقية في أنغولا أو في القارة الأفريقية أو حتى الانتقال من هناك إلى سلطنة عمان.
1: طيب، هل تتوقع أن تصبح أفريقيا خلال السنوات القادمة المقبلة أحد أهم الامتدادات الاقتصادية والاستثمارية لعمان؟ وما الذي يتطلبه ذلك؟
2: أنا واثق كل الثقة بذلك، أنا متحمس لهذا الموضوع، لكن طبعا في من الجانب الآخر طبعا الموظفين الأكفاء الموجودين في جهاز الاستثمار العماني أو الشركات الحكومية والشبه الحكومية، خاصة مجموعة OQ ومجموعة أسياد التي أصبح يعني جزء منها شركات مساهمة عامة، أتصور أنه تحتاج أنها تتوسع، خاصة الآن بعد ما تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وأيضا يعني أضيف إلى هذه الشركتين شركة أخرى وهي تنمية معادن عمان. أتصور أنه الفرص كثيرة سوف تكون مع هذه الدول الأفريقية وفي هذه القطاعات المنتقاة. أيضا يعني أتوقع أيضا سوف تكون هناك شراكات جديدة مع شركة يعني تطوير أو تنمية تنمية زراعية أو تنمية الأمن الغذائي
1: نعم.
2: العمانية، أتصور أنه سوف يكون لدينا تواجد هناك. لدينا تجارب ناجحة على فكرة في بعض الدول الأخرى، لا يمنع أنه نطرق أبواب أفريقيا خاصة في الأمن الغذائي. وطبعا قبل الخوض أو قبل التوقيع النهائي لهذه الاتفاقيات أكيد سوف تكون هناك مسؤوليات عليهم، معرفة السوق واكتشاف السوق أكثر وأكثر، وأيضا يعني ريسك مانجمنت، حساب المخاطرة يكون حاضر وموجود، وعلينا أن لا نقلق، لكن علينا أن نثق في شبابنا وندعمهم. وطبعا الجوانب الحوكمة موجودة وأصبحت تجاربنا ناضجة وأيضا أجهزتنا ناضجة، ونقول توكلوا على الله.
1: طيب، وأخيرا في ختام هذا الحديث، لو كانت رسالتك اليوم لصانع القرار والمستثمر العماني في جملة واحدة، لماذا لا ينبغي أن نتأخر عن أفريقيا؟
2: الآن أعتقد مدام أن الأنظار متجهة إلى أفريقيا، نحن لا نتحدث عن عمان، لا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية من طرف الصين، من طرف اليابان وكوريا والهند، من طرف أضيف إلى ذلك الاتحاد الأوروبي، يرى أن هناك ثروات موجودة وهم أولى بها. لماذا لا نكون نحن شفافين وأيضا ننافس مع المتنافسين؟ لدينا علاقات سياسية مميزة مع هذه الدول، علينا أن نحول هذه العلاقات من علاقات سياسية إلى علاقات اقتصادية ونكتشفها، ولا يمنع أنه تكون لنا الأسبقية والأولوية في التشارك مع هذه الحكومات، والربح مشترك، هم يربحون ونحن نربح، نتكامل معهم بما يميزنا من نقاط قوة، وأيضا نتكامل، نقنعهم أنهم يتشاركوا معنا لأن نحن نملك نقاط القوة في الجانب الآخر. وأتصور أن هذه الشراكة أصبحت ناضجة ليس فقط في دولة أو دولتين، يجب علينا أن نتحرك ونكتشف، نكتشف لا نكتشف هذه الفرص بمفردنا، ولكن نضع إطار مع الدول الأخرى بحيث أن نصنع شراكات ناجحة تجارية اقتصادية، سواء كان في القارة الأفريقية أو في الخليج أو في سلطنة عمان، أو ننتقل إلى دول أخرى غير مكتشفة، مثلا آسيا الوسطى لديها أيضا من الفرص الكثير، قارات أخرى لديها الفرص الكثيرة، وأتصور أنه بمجرد تواجدنا سوف تكون الأسبقية لنا إن شاء الله.
1: طيب، هل تعتقد أن التريث هو أحيانا قد يكون المخاطرة الحقيقية، بينما الجرأة المحسوبة هي السبيل والطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر توازنا؟
2: من يتجرأ ينتصر،
1: من يتجرأ ينتصر. شكرا لك، يعطيك العافية، بارك الله فيك.
2: أحسنت، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: إذن مستمعينا الأكارم، بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، التي حاولنا فيها أن نقرأ معا رؤية الكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي حول سؤال يستحق فعلا كان النقاش: لماذا تستثمر عمان في إفريقيا؟ خلصنا إلى أن القرار ليس مغامرة عشوائية، بل هو امتداد طبيعي تاريخي من التواجد، وحكمة في تنويع المخاطر وانتقاء واعي للفرص، ونضج مؤسسي تراكم على مدى سنوات طويلة. وفعلا أكد أيضا ضيفي في الاستوديو أنه قد يكون التريث هو المخاطرة الحقيقية، بينما الجرأة المحسوبة هي السبيل والطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر توازنا لعمان. شكرا جزيلا لضيفي في الاستوديو المحلل والكاتب الاقتصادي الأستاذ خلفان طوقي مرة أخرى على هذا الطرح الثري، وشكرا لكم أنتم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم هذه الحلقة، وفي الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميل أشواق العمري، وكذلك تحية لكم من مدير البرامج ومشرف البرنامج الأستاذ سالم الجساسي، وتحية أيضا للزميل أنور الأشرف والزميل بدر البلوشي، هم معنا في إدارة حسابات التواصل الاجتماعي. نلتقي فيكم إن شاء الله في الغد، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: شبيبة FM. سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

أنتم تستمعون لبرنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة، معكم مستمعي الكرام من الساعة 6 ل 8 المساء. أكيد مشوار ساعتين فيها من الحب ومن العطاء ومن التواصل اللي دائما تعودنا منكم مستمعي الكرام، سواء كان يتواصل معنا أو يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي. وأكيد اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. بداية أسبوع موفقة مستمعين الكرام، وأكيد ابتدت المشاوير المسائية ليوم الأحد. قالوا عنه الأحد اللي ما يشبهه أي أحد، والبعض الآخر يقول ما في مثله أي أحد وما يشبه أي أحد. وكنت أنا أقول إنه الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، دائما أقول لبدر إنه يشبه الخميس. بدر بتحرك الكاميرا تقول لي صح كلامك ولا لا؟

مساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله ودروب السلامة. أكيد إحنا معاكم من الساعة 6 لغاية الساعة 8 فقراتنا المنوعة، والمساء أكيد بدأ يحلى مع برنامج تو الناس. في برنامج تو الناس مستمعي الكرام أنا أخوكم عيد الخويطري وزميلي العزيز بدر البلوشي. المساء بالخير على الريم، مساء الخير يا ريم، ومساء الخير لعلي خاطر النجادي، مساء الخير، ومساء الخير يا عنود، أهلا وسهلا برنسيس الأميرة، مرحبا. وهذه تحية مسائية أيضا لعبد العزيز العبد الله من قطر، وأخونا العزيز مراد الرئيسي، مساء الخير يا مراد. زين، خلونا نروح في موضوع حلقة اليوم مستمعينا الكرام. في أشياء في طفولتنا أو من طفولتنا ما تكبر معنا بس تظل عالقة في الذاكرة، وكل ما رجعنا لها نحس مستمعينا كأننا رجعنا سنوات كثيرة للوراء. يمكن مجرد شارة بداية، صوت شخصية، أو حتى مشهد بسيط وفجأة نتذكر أيام المدرسة، جمعة الأهل، وقت كنا ننتظر موعد الكرتون، المسلسلات الكرتونية، الرسوم المتحركة مثل ما احنا نعرفها. والبعض خلاص موقت، سواء كان يرجع من المدرسة التوقيت الفلاني هذا خلاص، هذا الوقت لا مساس للمسلسلات الكرتونية. الأنمي والكرتون مستمعي الكرام بالنسبة لنا ما كانت أو ما كان مجرد وقت نقضيه أمام الشاشات، بعض الشخصيات كانت جزء من حياتنا ومن يومنا، وبعض القصص تركت فينا ذكريات ما زالت حاضرة لليوم. والأجمل مستمعينا إن حتى وإحنا كبار، لين إحنا في هذا العمر، الله يعطينا طولة العمر ويعطيكم مستمعينا الكرام، بس في شارات معينة، أغاني لمسلسلات كرتونية ما زالت عالقة في أذهاننا. ولو يعني اللي هي القنوات المختصة في الرسوم المتحركة وغيرها من الأفلام الأنمي وغيرها، لو شاهدنا هذا المسلسل مثلا الكرتوني مرة ثانية تم إعادة بثه راح أكيد نتسمر خلف الشاشات. وممكن نحس بنفس الشعور، أنا متأكد أن نحس بنفس الشعور لو سمعنا على سبيل المثال، على سبيل المثال ممكن

إذن هناك مجموعة مستمعي الكرام أكيد من شارات البداية من المسلسلات الكرتونية والأفلام الكرتونية. سؤال حلقة اليوم: إيش هو الأنمي أو الكرتون اللي ما زال عالق في ذهنك من طفولتك وللحين تحب تعيد مشاهدته؟ شاركونا ذكرياتكم مستمعي الكرام على 24990000، هذا رقم التواصل ورقم إن إحنا نسمع أصواتكم. 24990000 وعلى رقم الواتساب على 94777975.

إذا المستمعين الكرام راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم مشوار وبرنامج تو الناس. احنا معاكم من الساعة 6 لغاية الساعة 8، لا تروحوا بعيد، خليكم دائما وأبدا على السمع مستمعين.

0: العلامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه وصفاء.
1: سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله وحياتنا عمل. أغنية طبعا عهد الأصدقاء. اليوم موضوعنا مستمعي الكرام في أشياء من طفولتنا ما تكبر معنا بس تظل عالقة في الذاكرة، وكل ما رجعنا لها نحس كأننا رجعنا سنوات اللي وراء. يمكن مجرد شارة بداية،
1: لا يعرف الكلام مخلص رقيق إن قال فعل،
0: صوت شخصية أو حتى مشهد بسيط وفجأة نتذكر أيام المدرسة وجمعة الأهل وقت كنا ننتظر موعد الرسوم المتحركة. احنا نقول نسميهم الرسوم المتحركة، وفي اللي يقول طبعا الأنمي، والبعض اللي يقول مثلا المسلسلات الكرتونية.

ولنمي مستمعي الكرام والكرتون، بالنسبة لنا ما كانت مجرد وقت نقضي أمام الشاشة. بعض الشخصيات كانت جزء من يومنا، وبعض القصص تركت فينا ذكريات ما زالت حاضرة لليوم. وأكيد مستمعين الأجمل إن كنا حتى وإحنا يعني كنا وإحنا صغار، واليوم لو في مسلسل معين من المسلسلات الكرتونية إحنا كنا نحب هذا المسلسل، ولو مرة ثانية رجع الزمن وشفناه أكيد راح نتسمر مع الشاشات، وممكن راح نشوف نفس العمل. مستمعي الكرام، وسؤال حلقة اليوم: إيش هو الإنمي أو الكرتون اللي ما زال عالق في ذهنك من طفولتك وللحين تحب تعيد مشاهدته؟ يعني ليش بعض الأعمال مستمعينا قدرت تعيش معنا كل هالسنوات؟ أكيد إحنا في انتظار تواصلكم مستمعي الكرام على 24990000 وعلى رقم الواتساب على 94777975. استقبال طبعا رسائلكم على الواتساب، تخبرونا وتشاركونا ذكرياتكم مع هذه المسلسلات الكرتونية. وتحياتنا المسائل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة تيكس، وأيضا اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في

متعاته هو مسلسل سينان. هذا رسالة وصلتنا من علي خاطر النجادي، تحية لك يا علي. وأكيد علي يضيف في رسالته. يقول علي: لم يكن المسلسل الكرتوني توم وجيري بحاجة إلى أي حوارات، فالموسيقى اللي ترافق المشاهد كانت كفيلة بتوصيل طبيعة الحوار الصامت اللي يغلب عليه الأكشن والمطاردات، إذ أدت الموسيقى دور مهم في توصيل الفكرة والتعبير وتسلسل الأحداث، وارتبطت بأذهان الصغار والكبار للموسيقار سكوت باردلي. الله عليك يا علي. وبما أنك ذكرت طبعا مسلسل قصص الشعوب، هاي علي خاطر النجادة، أتمنى أنك تتابعنا. وهذه إشارة

هذه بعض طبعا شارات البداية من مسلسلات كرتونية. مستمعين الكرام أكيد رجعنا لزمان أيام الطفولة. هنا سعد يقول بعض ما زلت اليوم أنا أشوف عهد الأصدقاء وهزيم الرعد. وأيضا يقول أجمل رسوم كانت سوسان وميجالو. الله عليك يا سعد. بدر القطيطي رحال العماني رحالتنا يقول تحياتي لكم من ديار تميم العز إلى سلطنة السلاطين عمان الحب، تحية طيبة وبعد لكم فائق الحب والتقدير. يا مرحبا بك أخي العزيز بدر، الله يسعدك يا رب وترجع لنا بالسلامة، وتحياتنا لأهلنا في دولة قطر. هاي سعد. والريم تقول سوسان، هي سوسان الريم تقول سوسان سلوى النمر المقنع، سلوى من المغرب تقول نمر المقنع. والريم تقول جازورة بعد نفس الشيء من المسلسلات الكرتونية أو الرسوم المتحركة. سلوى عهد الأصدقاء. تحية لك أخوي علي خاطر النقادي. إذن مستمعي الكرام هناك أعمال ما تنسى، يعني إيش أول كرتون أو أنيمي تتذكره؟ أي شخصية تحديدا كانت الأقرب لك؟ وهل تتذكر وين كنت تشاهد ومع من؟

مستمعين، ايش تقول الدراسات في مثل هذه الذكريات المرتبطة بالرسوم المتحركة وغيرها؟ هناك أساس بحثي قوي لفكرة أن الأعمال الفنية اللي نشاهدها في مراحل معينة من حياتنا يمكن أن تصبح مفاتيح للذكريات الشخصية. ودراسة أيضا نشرت عام 2026 تقول شارك فيها 248 شخص، وجدت أن بعض الأفلام والموسيقى يمكن أن تستحضر ذكريات شخصية مرتبطة بفترات وأشخاص وأماكن من حياة الفرد. مثل ما ذكرنا أيضا علي خاطر النجادي أنه توم وجيري فعلا الموسيقى التصويرية اللي شارت البداية هي كفيلة حتى أثناء الـ نقول أثناء الحلقات وأثناء تأدية الأدوار، فقط إحنا نعيش مع الموسيقى يعني بدون صوت، ما يحتاج أنهم يتكلموا، فقط الموسيقى هي اللي تشرح أو الموسيقى تكون شارحة المسلسل الكرتوني. وفي بحث عن الحنين المرتبط بوسائل الإعلام، وجد الباحثون مستمعين أن العودة إلى محتوى إعلامي قديم وإعادة تجربته يمكن أن تثير الحنين، وأن هذا الحنين قد يرتبط بتجارب ترفيهية ووظائف

اجتماعية ونفسية إيجابية. مساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير، وأكيد احنا في انتظار تواصلكم معنا على 24990000 وعلى رقم الواتساب على 94777975. تحياتنا المسائل اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الشبيبة، منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس. احنا في انتظاركم مستمعين الكرام، وفي انتظار اكيد تواصلكم، وتخبرونا وتشاركونا ذكرياتكم مع المسلسلات الكرتونية. خلال الوقت القادم مستمعين الكرام، اليوم راح يكون معنا ضيف برنامج تو الناس، علي النعماني. علي هو طبعا متعدد المواهب، من بين المواهب علي اللي هو الدوبلاج، يعني راح ان شاء الله نسمع شيء من يعني بصوته من المسلسلات الكرتونية أو حتى شعارات البداية لهذه المسلسلات الكرتونية خلال قادم الوقت بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، احنا معاكم في برنامج تو الناس، أنا عيد الخويطري وبدر البلوشي. راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم قريب ولا تروحوا بعيد.

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي صرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن حبك.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

رجعنا لكم متابعين الكرام وحياكم الله، نمسي عليكم بالخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذن مستمعين الكرام، نرحب أيضا بالنضم في متابعة برنامج تو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي مثبتين على الموجة في مشاويرهم المسائية على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. نذكركم موضوع حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم مستمعين الكرام، إيش هو الأنمي أو الكرتون اللي ما زال عالق في ذهنك من طفولتك وللحين تحب تعيد مشاهدته؟ وتحية للي يتواصل معنا أكيد على أرقام التواصل على 2499-00-00، ورقم الواتساب على 94-777-975. مساء الخير يا تغاريد، أهلا وسهلا. مساء الخير للريم ولسعد، مساء الخير حياكم الله. ومحمد من العراق، مسي عليك بالخير يا محمد. قبل لا نروح لفقرتنا التالية مستمعي الكرام، في مجموعة من الرسائل نقراها لكم حول موضوع حلقة اليوم. محمد من العراق يقول ذكريات أفلام الكرتون، مو بس صور تتحرك على الشاشة، هي أيام حلوة عشناها بقلوب بسيطة، ننتظر وقت الكرتون ونفرح بأبسط التفاصيل. كبرنا وتغيرت الأيام، لكن ذكريات الطفولة تبقى أجمل جزء من عمرنا. وبعد يضيف محمد يقول أفلام الكرتون ما بس تسلية وضحك، كانت أيضا تعلمنا الصداقة والشجاعة والتعاون، وتخلينا نستخدم خيالنا ونحلم بأشياء جميلة. يمكن كبرنا بالعمر، لكن الدروس والذكريات اللي أخذناها منها تبقى معنا على طول الحياة. شكرا لك يا محمد، وسعيدين بتواصلك، الله يسعدك ويحفظك يا رب. أيضا في رسالة تقول أنا أحب مسلسل سالي المشهور، أكيد مساء الورد يا أم عبد الله، نمسي عليك بالخير. وخميس الجابر يقول السلام عليكم تحياتي لكم، أجمل رسوم هي بومبو، كانوا يضحكوا علينا كيف سيارة تطلع من بيضة. الله يسعدك يا أخي خميس. أكيد خلال الوقت القادم مستمعي الكرام راح نتذكر معاكم بعض الشارات البداية لهذه المسلسلات الكرتونية، ولكن خلونا نروح لفقرتنا التالية. حدث في مثل هذا اليوم 20 سبتمبر، إيش الأحداث اللي صارت فيه؟

وخلوا البداية مستمعي الكرام من السينما وتحديدا من مدينة كان الفرنسية. أول ما نسمع عن مدينة كان الفرنسية إيش يتبادر فرحان؟ مدينة كان، هذه المدينة ارتبطت بحدث عالمي، قلنا السينما. تخيلوا مدينة ساحلية جميلة، أضواء نجوم سينما وعدسات صحافة من كل مكان. في 20 سبتمبر من عام 1946 انطلقت لأول مرة فعاليات مهرجان كان السينمائي، أحد أشهر المهرجانات السينمائية في العالم. الفكرة كانت أن يكون المهرجان مساحة تحتفي بالسينما والفنانين والأفلام من مختلف الدول. ومن يومها أصبحت مدينة كان في شهر مايو عادة واحدة من أشهر محطات السينما العالمية. وطريف أن المهرجان كان من المفترض أن يبدأ قبل ذلك بسنوات، لكن ظروف الحرب العالمية الثانية حالت دون انطلاقته في موعده الأول. ومن السينما الروح للموسيقى. في 20 سبتمبر من عام 1957 خرجت إلى الجمهور واحدة من الأغنيات الشهيرة في تاريخ الروك، أند رول، للمغني الأمريكي بادي هولي. الأغنية وصلت لاحقا إلى المركز الثالث في قائمة بيلبورد الأمريكية، وأصبحت من الأعمال اللي طبعا ارتبط اسمها بحقبة الروك أند رول المبكرة. يعني مستمعينا لو رجعنا بالزمن إلى ذاك اليوم، كان ممكن تسمع الأغنية من أجهزة الراديو وهي طبعا في طريقها لأن تصبح واحدة من كلاسيكيات تلك الفترة.

واليوم طبعا موضوعنا عن المسلسلات الكرتونية، الأنمي، الرسوم المتحركة وغيرها اللي ارتبطت طبعا في خلاص في الذاكرة هنا، منها شارة البداية، ممكن في بعض الشخصيات. ومثل ما قال المرسل محمد من العراق، يقول انه اساسا هذه يعني بعض الرسوم او اغلب الرسوم المتحركة اللي احنا تابعناها او المسلسلات الكرتونية تعلمنا اشياء كثيرة، تعلمنا قيم الشجاعة، التعاون، ايضا هناك مهارات اخرى، وتظهر معنا ايضا افكار، يعني نسرح بخيالنا نعيش في خيال واسع. زين، في مثل هذا اليوم في 20 سبتمبر من عام 1954 ظهرت شخصيات المومينز الكرتونية والقصص المصورة أمام جمهور أوسع عندما نشرت أعمالها دوليا في صحيفة إيفنينج نيوز البريطانية. شخصيات صغيرة بيضاء مستديرة وهادئة الملامح تحولت مع السنوات إلى واحدة من أشهر الشخصيات القادمة من عالم القصص المصورة في فنلندا، وأصبحت جزء من ذكريات أجيال كثيرة. وبما أنه موضوع حلقة اليوم، وخلال الوقت القادم إن شاء الله تعالى مستمعين الكرام راح يكون معنا علي النعماني متعدد المواهب، وأبرزها طبعا اللي هي الدبلاج، وراح نستمع إن شاء الله تعالى لبعض أعماله، راح نستعرضها معكم في طبعا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا إن شاء الله على الهواء كذا يعطينا بعض الشارات البداية وبعض المسلسلات، بعض الشخصيات. إذا كان في شخصية معينة في بالكم اكتبوا بس اسمها أو ارسلونا على 94777975، وعلى النعمان إن شاء الله تعالى راح يرجعكم ويذكركم بالصوت، صوت الشخصية اللي احنا نتكلم عنها.

0: فإيش الشخصية الكرتونية اللي كبرت معك لكن إلى اليوم لو شفتها تحس أنك رجعت لأيام الطفولة؟ أيضا حدث في مثل هذا اليوم مستمعين الكرام حكاية تلفزيونية صنعت عبارة شهيرة. في 20 سبتمبر من عام 1977 حدث مشهد في مسلسل هابي دايز أصبح لاحقا جزء من الثقافة الشعبية. شخصية فونزي ظهرت وهي تقفز فوق الماء على زلاجات مائية، والمشهد كان غريب ومبالغ فيه لدرجة أنه ألهم لاحقا التعبير الشهير Jump the Shark الذي أصبح يستخدم لوصف مسلسل أو عمل بدأ يفقد بريقه ويحاول لفت الانتباه بحركة مبالغ فيها. شارك شارك ما أعرف، هنحاول مع علي بعدين، هو اللي أنا ما جبتها صح صح؟ يعني مشهد تلفزيوني واحد تحول إلى عبارة يستخدمها الناس حتى خارج عالم التلفزيون. وخبرنا الأخير في طبعا حدث في مثل هذا اليوم مواليد لهم حضورهم 20 سبتمبر كان يوم ميلاد عدد من الأسماء المعروفة عالميا، منهم النجمة الإيطالية صوفيا لورين المولودة عام 1934، والكاتب جورج آر آر مارتن المولود عام 1948، صاحب سلسلة أسونج أوف آيس أند فاير التي ألهمت مسلسل جيم أوف ذا ثرونز. وفي الموسيقى أيضا مستمعينا، ولد في هذا اليوم عدد من الفنانين بينهم المغنية الإيطالية مايا مارتيني عام 1947. وبكذا يكون 20 سبتمبر مستمعينا عندنا يوم جمع بين السينما والموسيقى والكرتون والتلفزيون، وكان يقول لنا أن بعض الأشياء اللي تبدأ في لحظة بسيطة ممكن تعيش في ذاكرتنا لعقود طويلة. هذا في حدث مثل هذا اليوم. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا، يا مساء الخير، مرحبا.
1: معك شمس المصلحي.
0: والنعم أختي شمس، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله تمام، أخباركم طيبين؟
0: الحمد لله بخير. بخير بسماع أصواتكم.
1: الله يخليك.
0: شيء رجعتي بالذكريات شمس؟
1: أنت رجعتنا واجد ورا بعض
0: المسلسلات الكرتونية.
1: رجعتنا لسالي، رجعتنا بتوم سوير، رجعتنا لفلونة.
0: وإيش بعد؟
1: فعلا نحن كنا حاجة مميزين برسومنا حتى غير عن الأنمي الحين اللي يعرضوا الحين في يعني
0: تسمعي
1: العشرينات.
0: تسمعي سالي شمس؟ تسمعي سالي؟
1: أسمع سالي.

0: تتذكر الأغنية وتقدر تغني مع شارة البداية؟
1: ها؟ ما أغني لا ما
0: أغني. ترجعتي أنت الحين عايشة شعور الطفولة صح؟
1: أيوة
0: زمان
1: عمري بصيح.

0: يا سلام يا سلام،
1: رجعنا لزمان شمس.
0: والله ذكريات صراحة. تعرف
1: من مع من كنت تشاهديها شمس؟
0: أيوة.
1: هذا المسلسل مع من كنت تشاهدوه أنت وإخوانك خواتك كذا العيلة؟
0: هذا طبعا هذه الرسوم تنعرض كانت في رمضان، كان كل سنة يعني ننتظر وإيش السنة هذه بيسوونا، أو أحيانا من يكون هذه مجلس التعاون زين عاد إيش يعرضونا أشياء جديدة، صورونا أشياء جديدة مثلا، يعني مثلا هذا سالي كنا ننتظره ما العصر بالليل،
1: بالليل
0: 8-9
1: صحيح.
0: أيوة
1: في شهر رمضان كان صح؟
0: في رمضان، أيوة في رمضان، وكان كنا نجلس طبعا ننتظره كنا الوالد والوالدة وإخواني، لكن تصور ويش عاد المصيبة، ما في مصيبة في أمي
1: الله يحفظها يا رب
0: كانت يوم يعرضوا هذه، يعني عاد لما سالي مسكينة فقدت يعني أبوها راح، وكانت الأنسة منشن تعاملها معاملة سيئة وكذي، الوالدة سويت لك دراما وحدها يعني صيح
1: الله يحفظها
0: أمي
1: زين
0: كنا ما نعرف نحن بنصح من كثر أمي ما صاحت كنا نعيش الرسوم، نعيش هذه الأشياء معك صاحب الظل الطويل.
1: هي بعد هي صاحب الظل الطويل صحيح.
0: أيوة وتوم سوير وفلونة، عاد فلونة هذا مرة
1: هذا يعني
0: حاجة مميزة كان بالنسبة لنا. أما توم سوير للأولاد للشباب كان بس بعد كان حاجة حلوة يعني
1: صحيح.
0: لحد اليوم نحن نشوف هاي الأشياء ما بين فترة وفترة، تحصلني أنا فاتحة الشاهد وجلس أشوف.
1: تعتقد شمس أنه هذه المسلسلات الكرتونية تعلمنا منها أشياء؟
0: كانت الرسوم يلها أهداف، يلها نتعلم منها
1: صحيح،
0: يعني قصص كنا نتعلم منها، يعني مثل سالي تعلمنا منها يعني الصبر، تعلمنا منها إنها هي كانت رغم إنها هي كانت يعني دلوعة المفروض، وإنسانة يعني
1: مفروض أنها تعيش في دلال، يعني تعيش في دلال
0: دلال وكذي مع ذلك لا هي عادي اشتغلت مثل يعني شغالة وكذي مسكينة يا الله إيش ما فدي السؤال الحين تفتش علينا جروح
1: سالي
0: أقول لك فتحت علينا جروح
1: عاشت
0: أنت اليوم
1: تحس إنها عاشت مظلومة شمس؟
0: مظلومة كانت مسكينة والله العظيم مظلومة يا الله وفلونة بعد كان حلو
1: بعد فلونة ها؟
0: فلونة حلو واجد كثير فلونة حلو. عدنان ولينا كان يعني الشجاعة تعلمك وكذي يعني ويعني عشان يحافظوا على الأرض، و يعني إن الله سبحانه على خلق الأرض عشان يعمرها الإنسان مو عشان يدمرها الأشرار وكذي يعني
1: اليوم مع الذكريات اليوم شمس

0: عدنان عنوان المحبة وعنوان الحنان. الله يعطيك العافية شمس.
1: جزاك الله خير صراحة. يا رجعتنا يعني فوق 30 سنة. أيام حلوة.
0: ذكريات. ولو أعتقد لو عادوا مثلا بثها مرة ثانية بنجلس متسمرين كذا أمام أيوة. الشاشات.
1: نفسنا كذي يسووا يعني مثلا
0: صحيح.
1: التلفزيون ويعرضوا لنا أيام مثلا فترة الساعة 4 وكذي. تموا هذيك الأيام يعرضوا على سبيستون وكذي.
0: صحيح.
1: على الأقل شوية أولادنا يعني بدأوا يشوفوا هذه الأشياء.
0: يشوف الأشياء اللي ما اللي إحنا شفناها.
1: اللي ما شافوها.
0: وهم ما شافوا أيوة.
1: مميزات.
0: بالفعل.
1: من الطيبين.
0: بالفعل بالفعل.
1: أيوة.
0: يعطيك العافية شمس. شكرا جزيلا. سعيدين بسمع صوتك.
1: على هالبرنامج الحلو.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب.
1: مع السلامة.
0: في أمان الله. في أمان الله.
1: السلام.
0: مع السلامة. يعني في بعض المسلسلات الكرتونية فعلا كذا كذا لا شعوريا تحس نفسك انك تبكي مع الشخصيات اللي انت تتأثر بها. منها سالي المظلومة. تذكروها أنيسة منجن؟ هذا ما نعرف منجن ولا منشن تسموها عاد. الحين صار المنشن انك تعمل المنشن في وسائل التواصل. إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم. شاركونا ذكرياتكم مع المسلسلات الكرتونية على 2499-0000. ولرسائلكم على الواتساب على 94777975. راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين مع علي النعماني مع الدبلاج. راح نعيش كذا بعض القصص من مسلسلات الكرتونية. نطلع الفاصل. خليكم دائما وابدا على السماء.
2: الساحقة
3: التسديدة الساحقة سوف تخترق الحائط الدفاعي.
2: يا إلهي ما هذا؟ إنها شهاب منقض.
4: شيء لا يصدق.
2: هذه هي تسديدة ماجد السريعة. إنها تنقض بقوة مذهلة نحو مرمى رعد.
4: أولا قبل خط المرمى
2: ويقفز لها رعد. عليك بها
3: رعد انتبه.
4: ثم أمسكها بعد أن أتكيف مع سرعتها.
2: ها أنا قادر. ويقفز رعد نحو الكرة. نعم لقد درس حركة الكرة ولم يتحرك إلا عندما أتقن ذلك. إنه يكيف نفسه مع الكرة. الكرة بيد واحدة. يا للحارس العظيم. وأخفقت تسديدة ماجد السريع. تسديدة ماجد السريع لم تنتهي فصولها بعد. إنها تدفع الحارس رعد إلى داخل مرمى. وهدف. هدف لا يصدق. هدف مستحيل. الحارس يدخل مع الكرة. هدف. أحسنت يا ماجد. مستحيل.
3: لا تصد. معك حق.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
2: هذه القبعة هي كنزي، إنها أغلى ما أملك، ولن أعطيها حتى لك يا لوفي.

0: يستحيل أن تصبح قرصاناً.
1: لماذا؟
0: لوفي، مجرد كونك سباحاً ماهراً فذلك لا يعني أنك ستصبح قرصاناً جيداً.
1: أنا قوي في القتال أيضاً، لكماتي كالمسدس.
0: حقاً؟
1: ما هذا الأسلوب؟
2: هذا يعني أنك طفل صغير يا لوفي.
0: إنك بنفس عمر ابني.
1: أنا لست صغير، أنا بالغ.
0: هون عليك يا لوفي، لا تغضب، هيا اشرب العصير.
1: شكراً لك.
0: ألم أخبرك أنك صغيراً؟

0: المساء عليكم مستمعي الكرام، بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. طبعا بعد ما استمعنا لهذا نقول تقليد الأصوات الدبلاج في إحدى الرسوم المتحركة، أكيد ضيفنا علي بن حميد النعماني صانع محتوى ومتعدد أيضا المواهب. علي، الدبلاج اللي سمعنا قبل شوية، مسي أول شيء عليك بالخير في برنامج تو الناس.
1: الله يمسيك بالنور أستاذ عيد، ويعطيكم العافية على اختياري أني أكون ضيف معاكم، ولي شرف طبعا. ممكن هذه الموهبة ما كثير عرفوها عني.
0: أيوة.
1: لأني أنا أشتغل
0: بس اليوم راح يتعرفوا إن شاء الله، اليوم راح يتعرفوا على شخصية علي
1: إن شاء الله
0: في الدبلاج وكذا
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن مستمعين، إحنا راح نرجع لعلي، ولكن نروح للاتصال على 2499-0000. نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دور عيد.
0: مرحبا أخوي عيسى، بس عليك بالخير.
2: الله يسلمك يا ربي.
0: كيف أمورك؟
2: الحمد لله طيب.
0: كيف الصحة؟ بخير.
2: خير الحمد لله
0: رب. ماشي عيسى، محسسني إنه الأحد اليوم فعلا إنها ثقيلة عليك.
2: والله ما أنا
0: هو هذا الشعور يعني، صح يعني هذا الشعور ولا
2: العكس؟ أنا بالنسبة لي الأحد عادي.
0: الأحد مثل الخميس، أنا دائما أقولها تراني.
2: أيوه.
0: كيف أمورك يا عيسى؟
2: أنا أحبها، صدق أن أنا أحب أوقات الدوام، تعجبنا أوقات الدوام.
0: يا سلام عليك، نفس الشيء. أيوة. علي نفس الشيء يا عيسى.
2: أيوة.
0: وضعي كذا، وضعي كذا.
2: إذا أنا طلعت إجازة والناس كلها مداوم ما يعجبني.
0: أها.
2: أيوة أحب أداوم، بس ما أحب يعني أكون يعني أكون مع الناس.
0: يا خطير يا عيسى، الله يحفظك يا رب يا عيسى.
2: آمين. لا لا تحس شيء ضايقني يعني أكون في البيت وكذا، الشيء ثقل علي يعني.
0: إذن عيسى
2: شوف أولادك ينظروا على المدارس وحال كذا، واللي راح دوام واللي راح ما أعرف إيش،
0: ولازم تثبت تروح الدوام مثلهم يعني.
2: أيوة، إلا إذا في حالة إذا أطلب إجازة بس يكون عندي أشياء أشغال.
0: أيوة.
2: أطلع من الصباح.
0: يعطيك العافية عيسى، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
0: إنزين عيسى، اليوم هنا مع الذكريات الرسوم المتحركة والمسلسلات. نعم. ما أعرف إيش إيش المسلسل. أيوة. اللي ما زال عالق في ذهن عيسى.
2: والله مسلسل بما أنه الحين يعني كما تقول على أبواب كأس الخليج.
0: أيوة.
2: أتذكر مسلسل كابتن ماجد
0: الجزء الأول. يعني الثاني. يعني ربط الموضوع بكرة القدم قصدك؟
2: نعم كذاك.
0: زين.
2: أيوة تعجبني يعني، حتى كنت أول أتخيل إني أنا ألعب كورة وأفوز، أقول يا ليت أنتخب يجيب أطفال مثل ما يجيب الكابتن ماجد.
0: يا سلام على هذا الشعور. إن شاء الله إن شاء الله. أيوة. بإذن الله بإذن الله تعالى يكون اللقب الثالث بإذن الله تعالى من هناك من جدة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى أتمنى حقيقة أتمنى.
0: الله يحفظك يا عيسى. هذا بس فقط الكابتن ماجد يعني؟
2: وفي مسلسل افتح يا سمسم، عندك مسلسلات رعد العملاق، وعندك يعني ما أشوف المسلسلات القديمة من الأول، حتى أسمع أغاني أقول يا ليت يحطوهن.
0: عيسى حافظنا،
2: كانت قناة سبيستون، أتذكر قناة سبيستون.
0: أيوة حافظنها. أيوة. عيسى حافظنها.
2: إيه
0: افتح يا طبعا. افتح يا سمسم تغنيها.
2: إيه نعم.
0: افتح يا سمسم أبوابك نحن
2: الأبطال، افتح واستقبل أصحابك نحن الأبطال. ما أقول نحن الأبطال، نحن تبرع خلاص
0: احنا أبطال. يعطيك العافية يا عيسى، يعطيك العافية.
2: الله يبارك فيك،
0: الله يبارك فيك الغالي، وشكرا لسماع صوتك.
2: تحت الفرصة المشاركة هذا البرنامج الطيب، وإن شاء الله ينال على ما تقلنا عليكم، وإن شاء الله برنامج
0: أبدا
2: ينال على عقاب المستمعين إن شاء الله
0: بإذن الله الغالي. شكرا لتواصلك وسماع صوتك يا عيسى، في أمان الله.
2: آمين.
0: في أمان الله. مع السلامة. عيسى افتح يا سمسم، كابتن ماجد ربطها كذا بكأس الخليج، يا رب إن شاء الله تعالى كذا نحقق نتائج طيبة. طبعا بما أن منتخبنا مستمعين الكرام، نذكركم أن المباراة الأولى راح تكون يوم الأربعاء في افتتاح طبعا كأس الخليج مع المنتخب العراقي الشقيق، وكل التوفيق إن شاء الله تعالى لمنتخبنا في المجموعة الأولى مع المنتخب المستضيف منتخب المملكة العربية السعودية، ومنتخب أيضا منتخب الكويت الأزرق. إذن مستمعي الكرام، خلونا نروح لضيف برنامج تو الناس. أحيانا الإنسان ما يبدأ وهو عارف بالضبط وين بيوصل، يبدأ بشيء بسيط، تجربة، شغف، أو حتى فكرة عفوية. مع الوقت يكتشف أن عنده أكثر من موهبة وأكثر من طريق. ضيفنا اليوم واحد من الشباب اللي اختاروا يقربوا ويكتشفوا أنفسهم خطوة بخطوة من صناعة المحتوى إلى التعليق الصوتي والدبلاج وتقليد الشخصيات مرورا بالتصوير والإعلام وصولا أيضا إلى السينما والكتابة والتأليف. علي بن حميد النعماني صانع محتوى متعدد المواهب هو يقول عن نفسه مستمعينا أنه ما زال يكتشف نفسه، ما يعتبر أنه عنده تعريف نهائي لشخصيته وموهبته. فكيف بدأت الحكاية وكيف تحولت التجارب البسيطة إلى طموح أكبر؟ وإلى أين يأخذنا علي أو يأخذ علي كل هذه المواهب؟ إلى وين رايح يا علي؟ وكيف علي أول سؤالنا لك الحين، عرفت أنت وين؟
1: حدد مسارك يعني؟ والله يا أستاذ عيد، أول شيء تشرف أني أكون معاكم كضيف لهذا البرنامج بإذن الله تعالى. يعني أنا ما زلت أكتشف نفسي أولا، هي القصة بدأت من الطفولة. يعني هذه المشاعر أخذتنا إلى ما نحن عليه اليوم. القصة قد تكون مشاعرية، يعني أنت متعلق بشخصيات معينة في التلفزيون، أنت تتمنى أن تكون مكان الشخص اللي يتحدث بالنيابة عن هذه الشخصية. فبالتقليد والممارسة مع هذه الشخصيات أنت تعيش أدوارها مع نفسك وتمارسها مع نفسك، بعدين تكتشف أن عندك هذه الموهبة.
0: صحيح علي، احنا قبل شوية استعرضنا لك بعض أعمالك. نعم. اللي هي في الدبلاج كانت، تتذكر متى سجلت هذا العمل؟
1: والله هذا العمل تقريبا قبل سنة ونص سجلته.
0: سنة ونص.
1: نعم. أخذني الشغف لتسجيل هذا العمل. أحب أكتشف نفسي دائما، لأن الدبلاج اليوم هو تمثيل صوتي، هو تمثيل هذه الشخصية اللي أنت تقلدها ودبلج حوارها. فاليوم يعني أنا أشوف أنه تطور الدبلج لدرجة أنه بعض ممثلي الأصوات يمثلوا دور الشخصية واقعيا في الأستوديو.
0: صحيح.
1: يعني تشوف الشخصية تركض هو تشوفها يركض.
0: صح.
1: بنفس حركات هذه الشخصية، تشوف الشخصية تاكل هو تشوفها ياكل، تشوف الشخصية مثلا تبكي هو يبكي في الواقع مع الشخصية بالنفس عشان يطلع النبرة.
0: هي مشاعر فعلا. نعم. ويعيش الدور، يعيش اللحظة
1: بالضبط. فأنا يعني بصراحة أشوف أنه جهد المدبلج جهد كبير يكاد أن يصل إلى جهد الممثل بالنفس. الممثل، الفرق الحقيقي بين المدبلج والممثل أن المدبلج ممثل صوتي، ولكن الممثل البصري هو ممثل
0: شخصية
1: بصري.
0: أخرى
1: شخصية تظهر على الواقع بملامحها بنظراتها وبالمشاعر البصرية اللي تشوفها عيني اليوم. جميل. لكن المدبلج هو ممثل صوتي. يعني بصراحة جهد جبار يبذله هذا الإنسان المكافح والمقاتل، وأنا أسميه اليوم جندي مجهول لأن الناس ما تشوفه فقط تسمع صوته.
0: صحيح.
1: وأنا يعني جربت وحسيت حرفيا بالمعاناة اللي يعانيها المدبلج كل يوم.
0: تقريبا كم يأخذ من الوقت علي لو تجلس تسجل مثلا شخصية في أحد المسلسلات الكرتونية؟
1: والله شوف، ممكن أقول لك دقيقة، ما تاخذ يعني تاخذ منك ما يقل عن ساعة زمان كتسجيل وكإعادات لين تضبط النبرة
0: اللي
1: تحتاجها يعني. أيوه. عشان تكون متوازية ومتوازنة مع المقطع المعروض.
0: أيوه.
1: فتحتاج جهد كبير جدا، وهذا يعني ما فقط ينقصر على موضوع دبلاج هذه الشخصية، ممكن حتى على الفويس أوفر اللي يسجل في الفويس أوفر.
0: صحيح.
1: ممكن يعرف، وأنت كذلك أستاذ عيد كمذيع أكيد يعني تعرف المعاناة اللي يعانيها الإنسان اللي
0: وبعد تحدث. حد يسمعنا خلف الكواليس اللي هو زميلنا العزيز بدر البلوشي، أيضا من الشباب أيضا الموهوبين في التعليق الصوتي. فنحاول إحنا خلال الدقائق القادمة ممكن يكون معنا في الاستوديو بدر يعطينا كذا بعض شارات البداية وبعض الشخصيات في المسلسلات الكرتونية، لأنه غالبا حسابه مرتبط بتقليد هذه الشخصيات أو هذه الأصوات. علي، احنا موضوعنا اليوم موضوع أيضا ذكرياتنا مع المسلسلات الكرتونية والرسوم المتحركة.
1: نعم.
0: في رسوم متحركة معينة، شخصية معينة ما زال علي إلى اليوم يقول أنا أجد نفسي في هذه الشخصية؟
1: والله
0: أنا أشوف نفسي في هذه الشخصية.
1: أنا قبل 4 سنوات في مواقع، أو خليني أقول في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال المشاركات في مواقع التواصل كانت الناس ما تعرف اسمي، تعرفني باسم هذه الشخصية.
0: أيوة.
1: وأنا أصرح بهذا الآن.
0: أيوة.
1: يعني لايف، ممكن في كثير من الناس ما كانت تعرف هذا الشيء عني، ولكن كان في ناس تسميني لوفي.
0: أيوة.
1: ليش؟ لأنه أنا كنت منتحل هذه الشخصية. كنت أسمي نفسي لوفي في مواقع التواصل الاجتماعي لأني أشوف نفسي في هذه الشخصية في ذاك الوقت.
0: ممكن تعطيني كذا على الهواء الحين مباشر؟
1: أقلد يعني هذه الشخصية. تريده بالياباني ولا بالعربي؟
0: عادي براحتك، أعطينا بالعربي أعطينا بالياباني.
1: هو الأنمي
0: الياباني، أعطينا بالياباني في الأول بعدها بالعربي عشان الترجمة عاد.
1: خلاص طيب، هو الأنمي ياباني طبعا. أيوة. أنمي ون بيس معروف، وأكيد أغلب المستمعين اليوم سمعوا عنه أو شافوه سابقا في سبيستون. الأنمي الأصلي هو في اليابان، فأنا بقلد الشخصية بالياباني الحين
0: زين.
1: وبقول عبارة ما أعرف وبترجمها بعدين.
0: هو كذا قلنا بالياباني بعدين بالعربي.
1: يلا. طبعا هو دائما لما يعرف عن نفسه دائما يقول أوريوا مونكي دي لوفي كايزوكو أوريوا نارو توكودا. هذه ضحكة لوفي. فصراحة
0: عيدها
1: يلا نعيدها، وحاولوا تتبع معي كلمة بكلمة. طيب طبعا أوريوا أنا، لكن أخليها هذه بعدين في الدبلجة العربية. أوريوا مونكي دي لوفي كايزوكوني أوريوا نارو توكودا. أعيد الضحكة بعد؟
0: ضروري.
1: يلا
0: عايشنا.
1: طبعا لا تسألني كم أخذ مني الوقت لين أتدرب على هذه الضحكة، بس يمكن أنا السنة كاملة وهي خطوة بخطوة لين وصلت إلى هذه الدرجة.
3: هل أعجبتكم هذه اللعبة؟ ما رأيكم أن نلعبها ثانية؟
4: هل ترى كل هذا لعبا يا لوفي؟
3: وسنلعبها كثيرا، دعي الأمر لزعيم القراصنة. من تكون الفتاة؟
0: طبعا بعد ما استمعنا لمقطع زين.
1: نعم.
0: بالعربي؟
1: طيب بالعربي.
0: أيوة.
1: أنا بترجمها الحين بالعربي.
0: أيوة.
1: أنا هو لوفي من سيصبح ملكا للقراصنة. طبعا هذه الضحكة بالياباني ما موجودة بالعربي، بالعربي هو يضحك بطريقة مختلفة. وللمعلومية الأنمي وصل 1000 حلقة الحين ومستمر لليوم 1100 وحاجة. فسبيستون دبلجت منه ما يقارب 120 حلقة فقط.
0: أيوة.
1: وعيشتنا طفولتنا في هذا الأنمي العميق والطويل جدا، واللي يحمل قصة عميقة ومؤثرة. بصراحة أنا بعطيكم سر، يعني هذا الأنمي كان أحد أسرار كفاحي ووصولي إلى هذا المكان اليوم.
0: حنا نتعلم دائما شيء من هذه المسلسلات ومن هذه الشخصيات الكرتونية، منها. نعم. انك انت صبرت علي صح؟
1: أكيد.
0: لغايه ما وصلت يمكن لاهداف نقول
1: أكيد.
0: معينه، وما زلت تعيشها يعني، وما زلت تحققها في يعني في نقول حياتك ان شاء الله تعالى.
1: طبعا.
0: واكيد انك راح توصل لمبتغاك علي، ونشوفك في يوم من الايام شيء كذا عندك قناه و...
1: نعم.
0: زين، هل محتاج شيء الكثير منك علي
1: والله؟
0: ان تكون مثلا معك
1: أنا اليوم بصراحة
0: أو بعد... أنك صح أنا ذكرت في التأليف أنت.
1: نعم.
0: في التأليف. نعم. تألف يعني مسلسلات كرتونية.
1: نعم، بخصوص التأليف أنا مش فقط في المسلسلات الكرتونية، أنا ممكن أكتب أفلام، ممكن أكتب مسلسلات طويلة جدا، روايات تحاكي الواقع مختلفة تماما عن المسلسلات الكرتونية. فهذا يعتمد على خيالك أستاذ عيد. يعني السر هنا الخيال، أنت كيف ممكن تحور خيالك ليشمل هذه الجوانب الكبيرة وترسخها في حياتك وقدراتك المتعددة في هذا المجال. فنحن حتى لو تعمقنا في مجال الكتابة والتأليف، مجال عميق جدا. أنا عشان ما يزعلوا من الروائيين اليوم ويقولوا أن أنت جالس توضح وكأن الموضوع سهل، الموضوع أبدا مش سهل. يعني
0: تعطينا مثلا الخلطة أو السر في العمل.
1: الخلطة مثل ما خبرتك هي الخيال. الخيال. هي الخيال، لأنك أنت يعني أساسا لازم تقرأ وتتغذى ثقافيا.
0: صحيح.
1: عشان تعرف أنت كيف تسرد هذه الروايات اللي يطلعها خيالك وحدسك بالطريقة اللي أنت تريدها.
0: بالفعل.
1: فأنا في رواية يعني بصراحة أكتبها الحين وأنا أصرح فيها وأعتبرها هذه قنبلة، اسمها وحيدين في الجزيرة.
0: اللي توي الناس اسمها
1: وحيدين.
0: رواية.
1: وحيدين في الجزيرة.
0: وحيدين في الجزيرة إيش قصتها؟
1: نعم، قصتها طبعا تتحدث عن طبيب مغترب في دولة أجنبية، فهذا الطبيب يواجه أحداث في المستشفى اللي هو فيه. بعدين اسألني ليش أنا اخترت البطل اللي يكون طبيب. هي خيالية 100%. فيضطر يرجع إلى دولته عن طريق باخرة في البحر، وراح تصير الأحداث في الباخرة بالنفس. بعد هذه الأحداث راح يجد نفسه في جزيرة معزولة تماما عن العالم، وهنا تبدأ محاولة البقاء، وهي عبارة عن محاولة بقاء تتحدث عن أساليب الحياة وبناء الحضارة. فنحن حتى ممكن أن نتطرق إلى أمور ثقافية في هذه الرواية، كيف تعلم الإنسان كيف يصمد في مثل هذه التضاريس القاسية جدا والوعرة اللي راح يواجهها طبيبنا في جزيرته.
0: زين علي، احنا راح نكمل ولكن بعد الفترة الديدية لأذان العشاء. خليكم معنا مستمعين الكرام ومتابعين برنامج تو الناس، ومع ضيفنا علي بن حميد النعماني. راح نطلع لفترة دينية، خليكم معنا
1: إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

0: ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: السلام عليكم.
1: جميلة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: لن أيأس أبداً، لن أستسلم، سأخلص الحلبة من كل الشر.

0: هيا أيها النمر المقنع، هيا.
1: يا سلام يا سلام يا النمر المقنع، يا سلام.
0: بس شوية الصوت عاد يحتاج لدبة صوت صراحة.
1: يحتاج ماي يعني؟
0: لا دبة صوت يعني. نبرة إضافية شوية.
1: زين معك نسكافيه؟
0: هذا بترول.
1: نسكافيه
0: هذا ماما، هذا بترول.
1: نسكافيه شبيبة هذا.
0: صراحة لذيذ لذيذ.
1: احنا ما سمعنا على فكرة، الحين ما سمعنا إشارة البداية منك لأي مسلسل كرتوني.
0: طيب أختار على كيفي يعني الحين.
1: اختار بكيفك، المساحة طيب. مساحتك.
0: يلا خلونا نطلع الكلمات، لأني ما من النوع اللي يحفظ الكلمات.
1: لين علي طلع الكلمات. مستمعين على 94777975 الزميلة أبرار المشيفري تقول في رسالة: الله يعيد قبتها على القرح ونختك. الله يسعدك يا أبرار، الله يحفظك يا رب. تقول: أحب كثير الجاسوسات وبالتحديد شخصية كلوفر لأنها أكثر شخصية مريحة، وأتذكر أنا وربيعاتي كل واحدة نضارب على شخصية. واحدة من ربيعاتي تقول: أبرار اختارت شخصية سام وأنا كلوفر، وربيعتي الثانية إليكس، والله يهدينا كنا عايشين دور شخصيات رسوم الجاسوسات في المدرسة.
0: أنا آسف يا أبرار، ولكن أنا كنت أسميه كرتون إشارات المرور لأنه أصفر وأخضر وأحمر، أتوقع كذا ملابسهم كانت.
1: زين، يمكن أبرار أعتقد أنكم اخترتوا أيضا هذه الملابس، رحتوا فصلتوا مثلها. وطبعا تقول: أبرار ما بننسى سابق ولاحق وأبطال الديجيتال. الله يسعدك يا أبرار، وسعيدين بمرورك معنا في حلقة اليوم من برنامج تو الناس، وبهذه الرسالة الجميلة وشيء من الذكريات. العم سعيد لشامي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج تو الناس، أمسي عليكم على المتابعين عيد وبدر. فقط يقول: أنا مسلم عليكم. الله يسعدك، يسعدك يا قبر خاطر العم سعيد، وإحنا نبعد لك التحية الغالي، الله يحفظك يا رب. إذن مستمعين، إحنا معكم في برنامج تو الناس تقريبا 18 دقيقة لغاية نهاية الحلقة، وعلي موجود طبعا معنا، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. إذا في مسلسلات كرتونية، شخصيات معينة حابين أنه ضيفنا اليوم علي ضيف برنامج تو الناس أنه يقلد هذه الأصوات، أو في إشارة معينة لمسلسل كرتوني، خبرونا عنه وعلي ما بيقصر. علي خلاص
0: حصلتها جهاز. خلاص يلا
1: نسمع.
0: يلا. سيف النار تلفت ترى الأرض صارت يبابا، جنات تراهم عيدات ذئابا، أحال الحضارة صارت خرابا، جنون الجنات دعاهم إلى أن يعاد الحياة، فصارت ماوات. سيف النار تحلي

0: ليحيوا على أرضهم في أمان وتحيا ابتساماتهم في شفاء زهورا سقاها السحاب المياه سيف النار تلفت وحارب عدو الحياة. عاد أنا خلص النفس.
1: كذا شوية مع المتابعين والمستمعين نسمع شارة سيف النار.
2: تلفت ترى الأرض صارت يابانا.

0: الله عليك يا علي. علي قلت أنت أيضا حتى في البدايات عندك قناة يوتيوب.
1: نعم هذه القناة بصراحة
0: حكاية
1: يعني
0: قصتها قصة
1: وتحكي ذكريات عويمة وحتى الربع اللي يتابعونا في الإذاعة اليوم
0: لهم ذكريات أكيد زملائك أصدقائك علي.
1: نعم أصدقاء الروح بالروح اللي عشنا الطفولة مع بعض وصورنا هذه المقاطع مع بعض بالطرق البدائية اللي هم شاهدوها وعرفوها فحتى أصواتهم هم صغار موجودة. تعرف ان احيانا في الجامعات نجلس وفجأة
0: زين علي ذكرنا باسمائهم نوجه لهم كل التحيه اكيد
1: عندك غسان ومحمد واولاد اختي حميد وماجد وشاهين
0: الله يبارك فيهم
1: هذول ابرز المساهمين كانوا في القناه وابرز المشاركين طبعا نوجه لهم اعظم تحيه
0: أكيد.
1: واعتذر اذا ما ذكرت حد عزان فالجماعه ذولا كانوا معي في تصوير الافلام اللي كنت اصورها في هذه القناه القناة فتحتها 2015 وحكت ذكريات كبيرة جدا من طفولتي فبعض المقاطع وصل إلى 300,000 في ذيك الفترة فيعتبر على مستوانا نحن في اليوتيوبر في عمان يعتبر
0: هل ما زلت
1: كبير.
0: يعني أنت على القناة
1: والله
0: تشتغل عليها؟
1: توقفت آخر مقطع تقريبا قبل 3 سنوات أو 4 سنوات.
0: إيش الأسباب؟
1: والله تغير توجهي بتاتا يعني اللي هي القناة جيمينج تحكي عن لعبة ماينكرافت فكنت أصور حتى الأفلام في هذه اللعبة وتخصصي عن هذه اللعبة فالحين لو رجعت القناة راح ترجع بأسلوب وصورة مختلفة تماما عن الأسلوب المأهول فيها فممكن راح ترجع بطريقة احترافية أكثر راح ترجع بطريقة سينمائية تصوير سينمائي أفلام حقيقية هذه المرة عاد ما في لعبة ماينكرافت يعني
0: هذا الشيء اللي تطمح له فيما بعد علي
1: نعم إن شاء الله يعني في طموحات كثيرة جاي في الطريق خصوصا هذه القناة راح تتحرك بشكل احترافي وأسلوب جميل عندي خطة يعني عشان أبدأ في هذا المجال وراح نبدأ مثل ما نقول إحنا ما نبدأ من فوق نحن نبدأ مثل الغيث يعني قطرات ثم مطر ينهمر
0: جميل
1: ذكريات عظيمة في هذه القناة ومضحكة حقيقة أرجع أقرأ التعليقات اليوم
0: الشيء الحلو علي دائما
1: نعم.
0: الأشياء اللي هي مرتبطة بالذكريات هي دائما لما ترجع وتشوفها مرة ثانية كأنك تعيش في ذاك الوقت يعني
1: صحيح
0: أو في لحظتها
1: وسبحان الله قد تكون في ضائقة لما ترجع تشوف هذه المقاطع وذكرياتك تقول لي يا أخي كيف كنت أفكر وتصور أنت تفعل مع نفسك يعني أنا في مرة أتذكر فتحت مقطع مع الربع كنا متجمعين في مزرعة فتحنا المقاطع في التلفزيون كنت أسمع صوت ولد أختي الحين صوته ما شاء الله يعني أول كان صوته طفل صغير فأول ما سمعت صوته يتكلم من الضحك جلست أحبي في الأرض من الضحك حسيتني خلاص
0: يقلد أي شخصية كان
1: ما كان يقلد شخصية معينة بس كان يحاول أنه يعني أنا لما أتكلم في الأفلام أتكلم بالأسلوب الفصيح
0: وهو كان يقلدك
1: وأحيانا نخلطها عماني ونخبص الدنيا فهو
0: يعني
1: كان يقلد ويحاول يقلد ويحاكي فنعم أنا ساعتي لديك فلما تسمع صوت أنت وتسمع صوت اليوم فحقيقة مضحك جدا ف ذكريات جميلة صراحة في هذا القناة
0: الله يعطيكم العافية علي علي هل الكتابة بالنسبة لك امتداد طبيعي لكل هذه المواهب مثلا بين التصوير وبين التأليف وبين أيضا التعليق الصوتي وتقليد الشخصيات
1: نعم
0: هل الكتابة ساعدت على كل هذه الأشياء يعني أنت من خلال أو أقول جمعت مواهبك في الكتابة
1: نعم هي نوعا ما ساهمت فعلا لأنه أنت لما تكتب نص تحاول أنك تحاكي بصوتك تحاول أنك تحاكي بأسلوبك
0: أكيد.
1: تحاول أنك تحاكي بطريقتك فتحمل عنصر أساسي من هذا الجانب بصراحة وهو مثل ما خبرتك السر الحقيقي والخلطة الحقيقية الخيال والحدس يعني
0: أيوة.
1: الشخص اللي عنده خيال وعنده حدس مهم جدا راح يقدر يربط هذه الجوانب أنا راح أشكلها سفينة طيب هذه السفينة وش اسمه هذا الخشبة هذه الأساسية اللي تربط كل الهيكل يعني هذه الخشبة إذا انقطعت أنا ما أعرف اسمها بصراحة بس هذه الخشبة نفس شاصي السيارة
0: طيب
1: راح نسميها شاصي السفينة أنا أعتذر من صناع السفن زيفة هذه الخشبة اللي تربط كل هذا الخشبة هذه هي المشاعر والحدس فإذا كانت عندك هذه الخشبة هي اللي راح تتشكل عليها سفينتك هي اللي راح تتشكل عليها الأخشاب الثانية والعواميد والصاري والشراع وحجم السفينة ككل يعني للعلم معلومة راح أضيفها أي سفينة خشبية مصنوعة اليوم هي متشكلة على الشجرة اللي صنعت منها يعني الحجم والضخامة هذه، هذا حجم الشجرة مش حجم السفينة. يعني حجم السفينة انبنى على حجم هذه الشجرة،
0: حجم الشجرة فعلا
1: بالضبط. فهي خشبة واحدة راح تحدد الحجم والامتداد هذا.
0: جميل، انت شبهت كذا،
1: شبهت بالمشاعر والحدس اللي ربط كل هذه المواهب مع بعض ويشكل سفينتك.
0: وضروري كل شخص اذا مطلع عليه مثل ما قلت.
1: اكيد اكيد.
0: في صناعة المحتوى علي وين يشوف نفسه؟
1: والله في صناعة المحتوى ما زلت في البدايات. وقال لي زميلي عمر محمد اوجه له تحية، زميلي في الدوام ومصور معروف كذلك بعدسة عمر، ف ما انسى هذه الكلمة منه حقيقة. اول فكرة اسوأ فكرة، اول فكرة هي أسوأ فكرة، وهي اللي راح تبدأ منها أنت أفضل فكرة،
0: تبني فيها الأفكار
1: بالضبط، راح تطورها مع مرور الوقت. فأنا راح أذكر بداياتي في صناعة المحتوى. أصعب شيء البداية، شوف أسوأ فكرة هي البداية وأصعب فكرة البداية. أصعب شيء أنت راح تواجهه البداية كصانع محتوى.
0: أيوة.
1: وأنا دائما كل شخص يريد يدخل في صناعة محتوى يقول هذه الجملة لا تنسى، لأن أنت ما عارف كيف تبدأ، أنت ما عارف وين راح تتوجه. لكن ابدأ باللي عندك، ابدأ. أنا أتذكر عشان أبدأ كان في ترند اسمه 100 شعر مثلا، 100 بيت شعر مثلا في 100 يوم.
0: أيوة.
1: أنا عملت 30 معلومة في 30 يوم
0: ما شاء الله.
1: فلكن هذه
0: 100 معلومة؟
1: لا 30 معلومة،
0: 30 معلومة في 30 يوم.
1: نعم.
0: كل يوم معلومة،
1: كل يوم معلومة.
0: تتذكر بعض المعلومات علي؟
1: والله حقيقة الحلة وعصر
0: بصري. أو متى صار معك هذا كتبت هذه المعلومات؟
1: الرمضان اللي قبل الرمضان الماضي،
0: يعني قبل 3 سنوات تقريبا،
1: تقريبا
0: أو سنتين
1: تقريبا. أيوه. تقريبا قبل 3 سنوات. حبيت أبدأ، أنا بس حبيت أبدأ، أنا ما أعرف إيش هذه المعلومات اللي راح أجيبها وما أعرف وين راح أفكر
0: تجمعها علي.
1: كنت أجمعها فعلا. ولكن ترى 30 معلومة مش موضوع بسيط، أنت تريد تجيب معلومة الناس ما تعرفها، هذا التحدي الحقيقي اللي أنا واجهته. فكنت حتى أطرق أحيانا لآيات القرآن، مثل في معلومة كانت اللي هي مرج البحرين يلتقيان، هذه خصائص كل بحر تختلف وكأنه بينهم حاجز، ولكن هم بحرين، هنا ماي وهنا ماي، انت هذا اللي تشوفه عينك المجردة، ولكن خصائص كل ماي تختلف عن الآخر.
0: بالفعل.
1: حتى لما يختلط ماي الوادي مع البحر راح تختلف خصائص الماي العذب بالماي المالح.
0: أكيد.
1: فهذه أحد المعلومات اللي أنا شاركتها، معلومات عن الأنبياء. تطرقت لأنه كان شهر رمضان، ف جبت سلطت الضوء على هذه الجوانب.
0: جميل.
1: لكن ترى 30 معلومة خلصت في 3 أشهر مش في 30 يوم.
0: في 3 أشهر.
1: نعم.
0: سجلتها صوتيا علي؟
1: أنا صورتها صوت وصورة يعني.
0: أيوة.
1: في الإنستغرام
0: موجودة.
1: نعم. في حسابي موجودة. نعم. ولو تنزلوا حتى راح تشوفوا حتى مراحل تطوري في هذا المجال، أنا كيف كنت أصور وين وصلت اليوم وكيف اليوم أنا أصور، كل هذا يرسم. على فكرة حتى لما تدخل قناتي راح تشوف تطوري في المونتاج. يعني قبل 10 سنوات ما كنت منتج، كنت أصور المقطع وأرفع على طول في اليوتيوب بلا مونتاج
0: بدون أي،
1: واللي خلف الكواليس يظهر.
0: أيوة.
1: اليوم
0: كل شيء بنفسك تسوي علي؟
1: كل شيء بنفسي اليوم الحمد لله.
0: تصوير، مونتاج،
1: قادر أصور وقادر أمنتج وقادر أخرج وقادر أكتب وقادر أألف وقادر، لله الحمد. هو نحن احيانا لما تكون انت متخصص في شيء واحد هذا يعطيك افضليه
0: اكيد،
1: ولكن لما تكون متعدد راح تتيه حقيقه لين ما تكتشف نفسك في شيء واحد او في عده اشياء انت قادر تسيطر فيها.
0: اكيد. علي احنا كذا نختم يعني الحوار معك بسؤال، علي وين يشوف نفسه؟ صناعه محتوى، صانع محتوى يعني، او ممثل، مقلد اصوات، كاتب، مخرج، مصور؟
1: سؤال جميل لكنه صعب جدا جدا جدا. والله أنا شفت نفسي الحين أتجه إلى الاتجاه السينمائي. فأي شيء متعلق بالسينما في هذا المجال اللي أنا فيه من ناحية التأليف،
0: تصوير وتأليف،
1: تصوير وتأليف والتمثيل، نعم أنا أحسني متوجه إلى هذا الاتجاه.
0: أيوة.
1: يعني حتى عندي فكرة ما راح أصرح فيها، بس اللي تابعني راح يعرفها إن شاء الله.
0: ليش ما تصرح؟
1: يعني عادي
0: أقول الناس الشبيبة. أيوة. صرح
1: خلاص يلا راح نصرح لعيون الأستاذ عيد، لعيون الشبيبة،
0: الله يسعدك،
1: ولعيون هذه الحلقة الجميلة،
0: الله يحفظك،
1: وكل مخرجينها ومفكريها. أنا ناوي أعمل بزنس في أقرب وقت إن شاء الله، راح أفصل ملابس سينمائية وراح نعرضها لصناع المحتوى والناس اللي تحب هذا المجال، أصحاب المسارح، لأنه أنا شفت السوق بصراحة محتاج، يعني في كثير
0: راح تتجه لصناعة الملابس وخياطتها وكذا اللي هي السينمائية.
1: بزنس راح أضرب فيه عصفورين بحجر، لأن أنا أحب هذا الشيء وأحب أظهر بهذه الطريقة.
0: جميل.
1: فإحنا راح نحوله إلى بزنس وإلى محتوى.
0: الله يوفقك إن شاء الله علي.
1: إن شاء الله تعالى.
0: كلمة شكرا لمن تقولها علي في ختام هذا اللقاء.
1: والله بصراحة أشكر كل من ساهم أني أنا أكون هنا اليوم، ما أقدر أشكر شخص واحد، الكثير من الناس اللي ساندوني وكانوا أخوة فعلا، وكانوا يعني نوعا ما خليني أقول كانوا هم القدوة اللي أنا اقتديت فيها عشان أوصل في هذا المكان.
0: نعم.
1: فشكرا لكل شخص ساهم، شكرا لكل شخص حفز، شكرا لكل شخص نصح، شكرا لكل شخص حاول أن يكون ذو تأثير عشان يشوف علي أفضل أو عشان يشوف علي في هذا المكان. وشكرا لك الأخ سعيد عيد. الأخ سعيد عيد، عيد سعيد.
0: الله يسعد أيامك يا رب.
1: يعطيك العافية.
0: تسلم أخوي علي.
1: الله يسلمك.
0: نتمنى لك التوفيق علي
1: إن شاء الله
0: تعالى، كذا نشوفك للعالمية
1: إن شاء الله أستاذ عيد.
0: إذن مستمعي الكرام إحنا راح نطلع لفاصل، كان حوارنا مع علي بن حميد النعماني صاحب طبعا متعدد المواهب، وأيضا هو في التعليق الصوتي وكذلك أيضا تصوير وصناعة المحتوى ومدبلج ومقلد أصوات. شكرا علي، نلقاكم بعد هذا الفاصل مستمعينا.

إذن مستمعي الكرام في آخر أخبار الفن والفنانين، حفل أصالة في دمشق ينهي خلافها مع نانسي عقرم. بدنا نكون أصحاب. ساهم حفل الفنانة أصالة نصري الأول في دمشق في إنهاء الخلاف بينها وبين الفنانة اللبنانية نانسي عقرم التي وجهت لها التهنئة على حفلها الأول في العاصمة السورية بعد غياب 15 عام عن بلدها، حيث كان حفلها الأخير في عام 2010 وهو ما تفاعلت معه الفنانة السورية معربة عن أملها في أن تصبحا صديقتين. وفي التفاصيل مستمعينا، وجهت نانسي عقرم تهنية عبر حسابها الشخصي على منصة إكس إلى أصالة نصري، عبرت فيها عن سعادتها بحفلها في دمشق وكتبت: رجعت أصالة عالشام ورجعت معها الفرح والحب والسلام، كتير حلوة هاللحظات ومؤثرة، مبروك أصالة. لم تتأخر أصالة نصري في الرد عليها، حيث أعادت نشر الرسالة وردت عليها بكلمات عاطفية عبرت فيها عن أمنيتها في أن تصبح صديقتين، مشيرة إلى أنها كانت تفكر أيضا في توجيه رسالة لها. وكتبت أصالة نصري: بتعرف يا نانسي أني كنت عم فكر أبعت لك رسالة اللي فيها أنك شاطرة وحلوة ومخلصة وبتستحق النجاح لأنك طموحة وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي، لأني طبعا على حد وصف الفنانة أصالة لأني بحبك، ومع الوقت صار لك كل التقدير بنفسي وقريبا راح نسهر سوا. في المقابل عادت نانسي عقرم للرد عليها قائلة: كل الحب إليك، وأكيد طبعا راح يسهروا وتنتهي بذلك الخلافات التي استمرت أكثر من 10 سنوات بين الفنانة أصالة والفنانة نانسي عقرم.

فبدأت شرارة الخلاف بين أصالة نصري ونانسي عقرم في عام 2015 خلال إحدى حلقات برنامج صولة الذي تحدثت فيه الفنانة السورية مع إحدى ضيفاتها عن فنانة لم تسمها ووصفتها بأنها تظهر بصورة شديدة البراءة لكنها تخفي ما وصفته بالخبث. لم تذكر أصالة اسم نانسي عقرم إلا أن التكهنات والشائعات انطلقت في ذلك الوقت وربط البعض اسمها بالأمر، خاصة أنها لم تكن ضمن ضيوف البرنامج طوال الموسمية ليبدأ الحديث عن فتور العلاقة بينهما. وفي عام 2019 علقت نانسي عقرم على تلك التكهنات خلال ظهورها في برنامج مجموعة إنسان، مؤكدة أنها لم تسمع اسمها بشكل مباشر، وقالت أنها لا تحمل خلافا اتجاه أصالة، مضيفة: أنا صراحة ما عندي خلاف معها، يمكن هي عندها خلاف معي بس ما بعرف ليش. مستمعين الكرام، بهذا الخبر المهم أنه أصالة رجعت عشام والعلاقة رجعت بين أصالة وبين نانسي عقرم. وفي موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، ذكرياتكم من المسلسلات الكرتونية، ما زلتوا تتذكروها وللحين؟ طبعا نروح على آخر رسائل اللي وصلتنا في حلقة اليوم. عبد العزيز العبد الله يقول: طبعا هناك ذكريات مع كرتون الطفولة لا تعوض من أبرز الأعمال اللي ما تنمل أبدا ويحبها الكثيرين، المحقق كونان، عهد الأصدقاء، توم جيري، دروب ريمي وسالي. طبعا لكل مسلسل كرتوني هو طبعا عنوان لهذا المسلسل. أيضا البؤساء، كابتن ماجد، الأسطورة الرياضية الحماسية اللي زرعت فينا شغف كرة القدم، والمنافسة الشريفة، جزيرة أيضا الكنز لمغامرات البحر والبحث. أيضا عبد العزيز حط لنا لستة من المسلسلات الكرتونية، منها أيضا باباي، ما تنسوا باباي. أيضا سندباد وموكا موكا. كل هذه المسلسلات الكرتونية مستمعي الكرام كانت فعلا وما زالت باقي معانا. على السريع كذا، في رسالة أيضا حول موضوع حلقة اليوم. أبو أنس: مساءك خير يا غالي، أهلا وسهلا فيك. إيه والله كنا معنا الذكريات. أعمال تقول شيء إنمي هذا الزمن، في أشياء بعضهن قصص يعني ما المفروض أنه مثلا يتابعوها مثل الأطفال. هي يبقى هنا أمال دور الآباء طبعا في هذا الموضوع، موضوع اختيار المسلسلات الكرتونية. مستمعي الكرام، شكرا جزيلا لكم، شكرا للمتابعة، شكرا لوفائكم في برنامج ذوي الناس وبرامج إذاعة الشبيبة. نلقاكم إن شاء الله تعالى بكرة. تحياتي عيد الخويطري وزميلي العزيز الحبيب بدر البلوشي. نلقاكم في حلقة الاثنين في أمان الله.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليك

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

حياتك. حياتك حياتك وخليك شبابي.

لو عشت طول عمري أقف في جمايلي الغالية علي أجيب من نوم.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

دلوقتي زي الهوى. كتب كلماتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

احنا في عز الهدى.

الاول لا الاول صعب.